النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله
عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم

0: طريق الخلاص.
1: أعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. ومن حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ حالة كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ويحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكيله إليها، وأن يجعلها موصولة إلى ما ينفعه ويضرب عما يعارضها ويبطل أثرها.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورتي الزمر وغافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورتي الزمر وغافر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الشورى والزخرف.

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الشورى والزخرف.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،
وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
2: ثواب الأذكار. سبحان الله وبحمده، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. ثواب الأذكار. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات FM مهد الذهب 90.1، المليليح 89.5، العيس 90 على موجات الـ FM.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم

ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأن

يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض

الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى.

0: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام. شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

الله للكافر والمؤمن. فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر، والمؤمن هو المرزوق الرزق الحسن، فهو ينفق منه سراً وجهراً. فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما واضحاً ظاهراً لا يجهله أحد، قال تعالى: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وقد قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك

للصنم ولله الحق تبارك وتعالى. فالصنم أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا يقدر على شيء بالكلية، لا مقال ولا فعال، وهو مع هذا كل وكلفة على مولاه، أينما يبعثه لا يأتي بخير ولا ينجح مسعاه. فهل يستوي من هذه صفاته مع من هو متكلم يأمر بالقسط والعدل ويدعو إليه وهو الله تبارك وتعالى الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته وهو على طريق واضح بين؟

0: وأقرب إن الله على كل شيء قدير.
1: يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في اختصاصه بعلم السماوات والأرض، فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله على ما يشاء، وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ما يريد كطرف العين، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والله عز وجل قادر على إقامة الساعة في أقرب من لمح البصر، ولا يمتنع عليه شيء أراده.
0: والله

ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًا، ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات، والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والعقول التي يميزون بها بين الأشياء ضارها ونافعها، والأفئدة هي العقول التي مركزها القلب، وبالعقل والدماغ يميز بين الأشياء ضارها ونافعها، وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً قليلاً، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده، وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فإذا أخلص العبد الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا ما شرعه الله، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله، مستعيناً بالله في ذلك كله. ولهذا قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كما قال في الآية الأخرى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

0: إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض، وسخر الهواء يحملها، ما يمسكها في جو السماء إلا الله بقدرته. إن في ذلك التسخير دلالات على أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
1: نماذج من حرص السلف على السنة. كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على الجنازة ثم ينصرف ولا يتبعها ظانا أن هذا هو كمال السنة، ولم يعلم بالفضل الوارد في اتباعها حتى تدفن. فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ندم على فوات السنة، وتأمل ماذا قال. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله عنه خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر رضي الله عنه قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة رضي الله عنه. فضرب ابن عمر رضي الله عنه بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم، والتأسف على ما يفوتهم منها وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، هذا بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: أعظم به من هدى يناله المؤمنون المتقون. وكيف لا يكون ذلك وهو عطاء الجواد الكريم وفضل المنان العظيم. وعد الله عبده المؤمن بالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يملأ قلبه باليقين. ألا تشعر بالطمأنينة تغشى روحك وأنت تعلم عاقبة إيمانك؟ كيف لا يتمكن من الهدى ويثبت عليه ويستعلي فيه من جمع صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بلزوم الصالحات؟ لا يبلغ الإنسان رتبة الفلاح حتى يعظم حظه من الإيمان والصلاح.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة نوح حتى سورة الإنسان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة نوح حتى سورة الإنسان.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين،
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. صبيحة هذا اليوم السادس من ربيعنا الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تحية طيبة لكم فريق العمل، الإشراف العام في حان السبيع، رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع، في التنسيق بندر الحسين، وفي المحتوى عمر السبيع وعبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ على الهواء عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله.
7: من قالها حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: اللهم إنا نحمدك ونثني عليك الخير كله، نحمدك بكل المحامد التي أنت أهل لها، فأنت سبحانك وبحمدك بقدرك ومكانك وعلوك على خلقك، نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا أن تيسر أمورنا، وأن تفرج أمامنا الأبواب، وأن ترزقنا من كل خير ناصيته بيدك. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، تحية طيبة لكم على الهواء، ورحلة صباحية جديدة نصحبكم فيها حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى، مع موضوع أربعائي جديد كالمعتاد عن الصحة والعافية، لأن صحتكم وعافيتكم تهمنا. حديثنا اليوم شوي من فوق الصحة والعافية شوي. اليوم سنتحدث عن الآلية، عن الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية، عن الأدوات، عن الأبطال لهذه الحكاية. سنتحدث اليوم عن الطب، عن الطب والطبيب كمهنة إنسانية، كمهنة شريفة، كمهنة نبيلة. الطبيب ومكانته وقدره، من غير ما يزعلون باقي المهن، كلكم إن شاء الله يجيكم الدور إن شاء الله في أيام قادمة. لكن بما أن مواضيعنا دائما الأربعاء طبية، واخترنا أن اليوم يكون الحديث عن الطب، الطب كمهنة شريفة ونبيلة، الطب كشيء عظيم في تاريخ الإنسانية، الطب كيعني شيء يحتاجه يعني كل البشر وكل الحضارات وكل الأمم، حتى في التشريع الإسلامي وحديث بعض الفقهاء على أن الطب من فروض الكفاية، وأن لابد أن يكون فيه ناس يشتغلون بالطب. والحديث عن الاهتمام بالطب حتى الحمد لله ما نشهده في السنوات الأخيرة أيضا، ولطالما يعني الحمد لله كان عندنا رعاية صحية طيبة وجيدة، ولكن أيضا مع التحول الصحي فيها فيها في منجزات كبيرة، فيها أسماء كبيرة، في أرقام كبيرة، فيها تصنيفات كبيرة تقدمت فيها المملكة الحمد لله، في أسماء لأطباء سعوديين يعني أصبحوا عالميين، وأطباء بالمناسبة حتى في الخارج يعملون هناك مبدعين ورائعين، عن منجزات طبية، عن مشروع فصل التوائم هذا اللي ممتد لعقود الحمد لله، واللي أصبح يعني شيء مضي في التاريخ الطبي والصحي هنا في المملكة العربية السعودية. إذن يا كرام، نحن نحدثكم عن الطب كمهنة شريفة ونبيلة وكرسالة أخلاقية وإنسانية تجمع بين العلم وبين المهارة وبين الإتقان وبين الرسالة الجميلة فيها اللي هي إنقاذ الأرواح ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عن هذه المعاني سنتحدث معكم، وأكيد سنسعد باستقبال اتصالاتكم على 011-405-2999، وأكيد على رسائلكم كذلك على منصة إكس والواتساب.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: جولة سريعة على حلقة اليوم، هدايات آية مع أحمد الشدي بعد قليل، والسابعة والربع نايف الحربي في جولته الصحفية، السابعة والنصف ضيف الحلقة سيكون معنا بإذن الله الدكتور سامر إبراهيم عارف، وهو استشاري طب الأسرة، حدثنا عن علاقة مهنة الطب والإنسانية. سنتحدث أيضا 55 دقيقة عن جمعية مواساة بمنطقة عسير، والثامنة وخمس دقائق معنا إن شاء الله وبالتزامن مع إطلاق العام الدراسي الجديد الدكتور فهد القايدي، وهو مساعد مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة، حديث عن تهيئة المدارس والبيئة التعليمية وغيرها من المحاور. حياة صحية ستكون معنا على 8:15 مع الدكتور عبد العزيز العثمان، والعديد من التلاوات المختارة ستستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة. أكيد ما يجمل هذه الحلقة مستمعية الأعزاء هي مشاركاتكم وإثراءاتكم على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. هدايات آية.
8: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل العلم: من أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، وأن يكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا زميل أحمد السدي. إذن حديثنا أيها الكرام عن الطب كمهنة نبيلة وأخلاقية وإنسانية، وأكيد أكثر اتصالات نحتاج لها هي اتصالات الأطباء. فالله يحييكم، أي طبيب يسمعنا نبغاه يتصل، نبغاه يشاركنا في هالجانب ويعطينا الصورة الأخرى من هذا الموضوع من عيون طبيب. شاركونا على 011-405-2999. ما شاء الله، أول اتصال طبيب. من معنا؟ السلام عليكم.
4: أشرف سعد عبد الفتاح أمين، أنا اشتغلت في وزارة الصحة 34 سنة.
3: أهلا يا دكتور.
4: وخريج من 50 سنة.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: من نوفمبر 1976. طبعا أنا كنت أحب مهنة الطب جدا من يوم ما دخلناها، دخلت كلية الطب 1970. فمهنة الطب مهنة عظيمة يعني جدا، الإنسان عليه أن يتعلم يعني جميع أجزاء الجسم، فيسيولوجي والباثولوجي يعني علم الأمراض، يتعلمها تعلم دقيق يعني اللي يقولوا عليها بيزك ساينسز اللي هي العلوم الأساسية. أنا بكلم عشان حتى الأطباء والممرضين وغيرهم يتعلموا، يعني لازم يتعلم الإنسان العلوم الأساسية في الطب. لأن الآن ظهر يعني حتى في الوابس وغيرها خرافات، يعني الناس عاديين متعلمين، وبعض الأطباء ما عندهم خلفية يعني طبية، خلفية عن العلوم الأساسية كتير.
3: جميل.
4: وظهر منها الآن نظام الطيبات اللي ظهر، وظهر خرافات كتيرة عن تناول مثلا البيض بكمية كبيرة أنه لا يضر ولا يرفع كوليسترول، وخرافات كثيره في الواتس. انا عندي جروبات كثيره في الواتس، وعندي طبعا في التليجرام جروب اسمه مجله التغذيه، في 1700 وشويه، في مجله طب الاسره، وفي مجله السكري والسمنه في التليجرام، وعندي طبعا قناه في اليوتيوب. على الطبيب، على الطبيب والممرض والممرضه وكل من يعمل في الصحه نتعلم العلوم الاساسيه، يعني زي مثل الدين مثلا، تعلم العلوم الاساسيه، تعلم التوحيد، تعلم في القران مثلا التلاوه الصحيحه،
3: نعم،
4: تعلم مثلا الحديث،
3: العقيده الحديث
4: صحيح. علوم اساسيه زي
3: هي اللي تعطيك ادوات للنظر. فعلا شكرا معنا. شكرا يا دكتور محمد اشرف، بارك الله فيك، ويعني تاريخ كبير في هذا المجال، وأكيد أنك حصلت على ثمرات يانعة منه بإذن الله. طيب معنا أيضا دكتور آخر، معنا الدكتور الطاير محمد من المدينة. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
3: أهلا وسهلا.
5: مرحبا أخونا سلطان وحبيبنا، كما قلت في المقدمة الله أنه يجزيك خير.
3: الله يرضى عليك، بالعكس هذا أقل ما يقال عنكم، جزاك الله خير.
5: الله يجزاكم خير. والله الحمد لله حمدا كثيرا أن الله سبحانه وتعالى سخرنا في هذه المهنة. أنا استشاري تحاليل طبية من السودان، وأعمل في المدينة المنورة الحمد لله من 2007.
3: ما شاء الله.
5: والحمد لله المهنة دي نفسها كانت نعمة علي، يعني الله سبحانه وتعالى يستعملك في غضاء حوائج الناس، وتكون تعرف الطب نفسه مهنة شريفة، مهنة مفروض يتولاها أصلا الناس اللي بخاف الله سبحانه وتعالى، يراعوا حرمات الله، يتقوا الله سبحانه وتعالى في مرضاهم. ليش؟ لانه المريض بيجيك في اضعف اوقات.
3: صح صح.
5: اي فانت لو ما تتقي الله سبحانه وتعالى في معاملتك معاه بتورد نفسك المهالك.
3: فعلا. لو يسمعونك الان زملائك الاطباء، نصيحه واحده تقدمها لهم؟
5: والله نصيحتي انه دائما تذكر انه انتم الله سبحانه استعملكم لغضاء حوائج الناس، ويا سعدكم ويا هناكم. قوموا بواجبكم على اكمل وجه، اتقوا الله سبحانه وتعالى فيه، ما تجعلوا المهنه مصدر ربح واستثمار وكذا، لا، استثمروا مع الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله في مرضاكم، والله سبحانه وتعالى يكتب لكم الاجر.
3: الله يجزاك خير. والله يعني اطيب نصيحه، ممكن تقدم لزملاء المهنة. وشكرا جزيلا لك يا دكتور وبارك الله فيك. فعلا يا مهلة نبيلة بالمناسبة يعني هذا ليس حديثا جديدا، خلنا بعدين. طيب معنا علي من عسير، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم جميعا
3: وصباحك هلا بالغالي، تفضل.
1: دام الفضل. والله يا شيخ بالنسبة للطب هي مهنة عظيمة وجزيلة، والإنسان يعني أنت كطبيب تتعامل مع بشر، والطبيب الطيب والإنسان يعني الذي عنده مهنة حقيقية هو الذي يقوم بعمل على ما يرام. والطب عندنا والله الحمد والشكر يعني في رقي، والحمد لله في منجزات كبيرة نحمد الله ونشكره. والطبيب اللي دائما يسعى إلى يعني عمله وإخلاصه، أول شيء أن يجد الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ثم يأخذ أجره من الدولة أو المكان الذي هو فيه، وأيضا يجد محبة الناس ودعائهم له إذا كان إنسان مخلص وصادق في عمله. ويجب صدق أن نشكر الله جل وعلا على هذا وعلى ما تقوم بهذه الدولة، الله يجزاهم عنا خير الجزاء.
3: الحمد لله.
1: والأطباء يعني فيهم خير كبير والله الحمد والشكر، ومهما كان هناك من أخطاء فيجب أن تكون الأخطاء يعني طفيفة ويمكن تكون بسيطة جدا. وأنا أتمنى أن يفصل مثلا يعني الذي يعمل في المستشفيات العامة على المستشفيات الخاصة حتى تقل المواعيد ويكون مدتها قليلة. الله يوفق الجميع ويعيننا إياكم على ما يرضيه، وصلى الله وسلم على رسول الله.
3: الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك.
2: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
3: جولة صحفية مع الإعلامي نايف الحربي، السلام عليكم وصباحك الله بالخير يا أبو فهد.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أخوي سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
3: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
7: رأيك لم تسوي تحدي اليوم؟
3: اللي هو
7: نحاول نأخذ الأخبار كلها يعني نجيبها مختصرة يعني.
3: طيب يلا يقدر. هذا معك يلا على طول.
7: يعني من اللي يعني يقدر يضبط على قولتكم؟
3: أنت أعني على نفسك يلا.
7: يلا
3: طيب. مجلس الوزراء موافق على تنظيم المركز الوطني للمناهج تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين نائب أميري من مكة، يكرم اليوم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. هيئة العناية بالحرمين تدعو زوار مكة إلى زيارة معرض في رحاب الحرم. مركز الملك سلمان للإغاثة يغيث غزة والسودان واليمن. الصحة القابضة تطلق ملتقى الابتكار للمختبرات الطبية في سبتمبر المقبل. سوق تمور البكيرية 2026 موسم زراعي يعزز الحراك الاقتصادي. إطلاق خدمة التسوية المبكرة للمطالبات المالية. مرباع وجهة صيفية تجمع جمال الطبيعة والخدمات الترفيهية. دراسة وطنية تحسن فعالية القيادة المدرسية يرتبط بارتفاع نتائج تعلم الطلاب. وأخيرا مبادرة للحد من الفاقد والهدر الغذائي. نبدأ بالخبر الأول معك يا أبو فهد.
7: خبرنا الأول، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس في جدة على تنظيم المركز الوطني للمناهج، واستعرض المجلس الوزراء واستعرض مجلس الوزراء ما تحقق من إنجازات ونجاحات وطنية بقطاع التعليم مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، لا سيما على صعيد تعزيز كفاية منظومته التنظيمية والتشغيلية والاستمرار في تشييد صروح العلم والمعرفة.
3: ما شاء الله. طيب عندنا نائب أمير مكة يكرم الفائزين في مسابقة الملك عبد العزيز.
7: نعم، وخبرنا الآخر مثل ما ذكرت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والنيابة عنه يكرم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز اليوم الفائزين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46 وذلك في حاب المسجد الحرام، كما تكرم حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدى بنت صلاح آل حتلين الفائزات في قسم الإناث الذي يستحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة.
3: طيب، عندنا هيئة العناية بالحرمين وعندهم معرض في رحاب الحرم.
7: ونعم، وتدعو نعم هنا تدعو الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي زوار مكة المكرمة إلى زيارة معرض في رحاب الحرم الذي تنظمه الهيئة خلال المدة من 3 إلى 7 ربيع الأول 1448 ضمن فعاليات موسم الصيف في مركز الحرمين للثقافة والإثراء في تجربة تفاعلية تستعرض جانبا من الأعمال والخدمات المقدمة في المسجد الحرام.
3: مركز الملك
7: قاعد اختصر يا ابو
3: نعم تمام، مركز الملك سلمان وايضا عمل اغاثي في اكثر من دوله.
7: مركز الملك سلمان للاغاثه هذا يعني ذراع يعني اغاثي يواصل مساعدات الانسانيه في غزه والسودان واليمن، شملت خياما و24500 وجبه غذائيه للاسر النازحه في غزه و700 كرتون تمر في السودان ومعدات لحفظ اللقاحات في اليمن، يستفيد من خدماتها التطعيم خدمات التطعيم نحو 348 الف طفل.
3: نعم. طيب ايضا عندنا ناخذ سوق البكيريه للتمور.
7: والله احنا شبعنا تمر الظاهر الاسبوع ذا.
3: ايه موسم عاد لازم.
7: ايه نعم، أن هنا يشهد سوق التمور البكيرية في منطقة القصيم خلال موسم 2026 حراكا تجاريا وزراعيا يعكس مكانة قطاع النخيل والتمور في المحافظة في ظل تنوع الانتاج المحلي وتعدد الأصناف المعروضة وحضور المزارعين والمسوقين والمتسوقين إلى جانب مشاركة الشباب والمشروعات الصغيرة في الأنشطة المرتبطة بالموسم. ويأتي الموسم ضمن منظومة الأسواق الموسمية ويعكس استمرار الموسم تطور التجربة التنظيمية للسوق وتحوله إلى موعد سنوي ينتظره المزارعون والمتسوقون والمهتمون بالمنتج الزراعي المحلي بالمنطقة. ولاحظ من القصيم فيها أكثر من مكان، يعني عنيزة عندها مهرجان تمور، بريدة عندها مهرجان تمور، ورياض الخبرة عندها مريه، والكرية عندها مهرجان تمور.
3: نعم، والرأس وكله ما شاء الله كل متميز بنوع وبلون. طيب وش خدمة التسوية المبكرة؟
7: هنا أطلقت وزارة العدل خدمة التسوية المبكرة عبر منصة ناجز لتسوية المطالبات المالية التي تتيح للمستفيدين الوصول إلى خيارات أكثر مرونة وملائمة لمعالجة المطالبات بما يسهم في تسهيل الوصول إلى حلول توافقية وتعزيز فرص الصلح. وتتيح الخدمة للجهات تقديم طلبات التسوية ضمن نطاق وقواعد محددة مسبقا ليصل المستفيد إلى عرض للتسوية عبر ناجز مع إمكانية تقديم حلول بديلة ضمن الخيارات المتعددة وصولا إلى تسوية اتفق عليها الأطراف وفق يعني هذا الخبر. تعرف من أول جاء واحد مثلا يطلب له واحد لعشر تلاف ريال، قال خذها السيارة ولا خذها الناقة ولا خذها الأرض. أنا أذكر واحد يقول أخذت أرض وأنا ماني براضي. قيمتها كانت متدنية جدا، يقولوا بعتها بالملايين وأنا يمكن فلوسي ما تجي إلى 35 ألف.
3: سبحان الله.
7: فأحيانا ترى الواحد يختار بعض الأشياء وعلى قولته أهم شيء يجيك حلالك.
3: الحمد لله. طيب وين مرباع؟
7: هذا مرباع يعد مشروع مرباع المقام بالقرب من متنزه رغدان في مدينة الباحة، وجهة صيفية متميزة تجمع ما بين جمال الطبيعة والخدمات الترفيهية واللمسات وكذلك التراث المحلي. وهنا يحتضن مرباع باقة متنوعة من المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى الحرف اليدوية، ويعكس هذا المشروع توجه أمانة منطقة الباحة نحو استثمار المواقع المحيطة بالوجهات السياحية وإنشاء مساحات موسمية تستوعب تدفق الزوار.
3: طيب أيضا ناخذ يقول دراسة وطنية تحسن فعالية القيادة المدرسية.
7: هذا ما كشفته دراسة وطنية أجراها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب أن تحسن فعالية قائد المدرسة بمقدار 10 نقاط يرتبط بتحسن نتائج تعلم الطلاب بنحو 4%. يتم تطوير ذلك يعني خاصة ما يتعلق بالقيادة والمدرسة. هنا تمتد رحلة التطوير القيادي 10 أشهر وتجمع ما بين التدريب الحضوري والتعليم الإلكتروني والتوجيه المهني والتطبيق. عموما المدرسة تقاس نجاح طلابها. يعني لما تجي مدير مدرسة تشوف طلاب متفوقين ومعلمين منجزين والمدرسة مرتبة وجيدة، هنا تقول هنا مدير مدرسة أو هنا قائد. أحيانا تجي مدرسة نسب الطلاب الإدارة يعني سبحان العظيم فن، وأحيانا ترى في أمور تخرج عن إرادة حتى يعني خاصة في عدد الطلاب كثير.
3: نعم. طيب أخيرا، مبادرة للحد من الفاقد والهدر الغذائي.
7: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اكتمال مبادرة الحد من الفاقد والهدر الغذائي وفق المعايير والتجارب العالمية ضمن جهود الهيئة العامة للأمن الغذائي وبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. شملت مخرجات المبادرة دراسة مؤشرات الفاقد والهدر الغذائي في المملكة ودراسة إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها وتنفيذ حملة توعوية وطنية، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية للحد من الفاقد. حققت المملكة، هذا شيء جيد، انخفاضا في نسبة الفقد والهدر الغذائي من 33% إلى 27%، بنسبة انخفاض بلغت 16% مقارنة بخط الأساس لعام 2019، حيث تراجعت نسبة الفقد من 14% إلى 12% والهدر من 18% إلى 15%. المملكة يعني هذا حقيقة رقم صادم، وإن شاء الله أنه يتناقص. تتكبد المملكة خسائر اقتصادية تفوق 40 مليار ريال سنويا نتيجة الهدر الغذائي. يمكن أحد يسأل من المستمعين اللي يقول وش أبرز المؤشرات اللي هي يعني أبرز التحديات الاقتصادية والبيئية في المملكة. تحدثون عن خسائر يعني اللي هي أثار الهدر الغذائي بالأرقام، خسائر في الإنتاج والنقل والتخزين والاستهلاك، ارتفاع تكاليف إدارة النفايات والتخلص منها، هدر المياه والطاقة والأراضي الزراعية. أنا أتمنى الواحد إذا راح المطعم وهو جوعان ما يخلي اللي يطلب لك الجوعان صراحة. يطلب لك كثير، تقول يا ابن حلال ترى بكفينا لك اللي انطلب، يقول لا لا لا احنا جوعانين وبناكله كله.
3: ما يخالف ولا ولا ياخذه معه يعني.
7: طيب المهم انه ما يصير فيها. انا اشوف كل الناس يروحون للمحطه يقولون نعطيه مثلا العاملين في المحطه الفلانيه والعاملين في المحل الفلاني. طيب انت الساعه 12 بالليل واحده من بتبدا تعطيه الاكل؟
3: صح.
7: او اذا
3: صح.
7: سويت عزيمه أكيد. عزمت نايف وسلطان الربيع وسلطان م. عزم نايف ونايف
3: لا خلها نايف عزم سلطان
7: اسلم. او نايف عزم سلطان وحط له حق ثلاث اربع اشخاص. يا خلنا اشوف الناس اللي برا مثلا لما تشوف الاكل عندهم بسيط يكفيهم، يعني لا تاخذ شيء كبير. ترى الكرم مو انك تكسر الصحون، الكرم انك تكرم ضيفك بالشيء اللي ما فيه هدر.
3: الله انا راضي بصحن فول يا ابو فهد.
7: يلا بصحن فول لا رجعنا ان شاء الله. ابشر بالخير
3: ان شاء الله على خير.
7: اسمعني ايش رايك اليوم؟ ها
3: نجح الصراحه ما شاء الله عليك، يعني لياقتك قويه، سويت لنا جولة ماراثونية سريعة ما شاء الله عليك.
7: لعلنا بكرة نطبق نفس الأسلوب هذا بإذن الله.
3: يلا على خير يا أبو.
7: يلا يا هلا بك في أمان الله.
3: أمان الله.
2: اللهم اللهم بك أصبحنا
6: بك أصبحنا بك أصبحنا. في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: اللهم اللهم بك أصبحنا
6: بك أصبحنا بك أصبحنا. هدى للناس للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه تلاوة القارئ رمضان شكور.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: إلى زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا أيها الكرام، الطب مهنة إنسانية نبيلة، يسعدنا بأن يكون معنا دكتور سامر إبراهيم عارف، استشاري طب الأسرة بالمدينة الطبية الجامعية. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، صباح النور ويسلمك.
2: أهلا ومرحبا، حياك الله يا دكتور. ويعني دعنا نعتبرها بحلقة احتفائية بكم ونوع من الامتنان لهذه المهنة ولنبلاء ممن هم قائمين عليها. وخلنا نبدأ في مدخلنا عن العلاقة بين مهنة الطب وبين الإنسانية.
4: وشيء جزاكم الله خير على هذه الفرصة، وما شاء الله الزملاء الأطباء تكلموا كثير، والمتصلين أيضا الثانيين، وأعطوا يعني صورة جميلة ورائعة على الوعي اللي موجود عن المهنة. رجح أنا يوم أخبرت عن الموضوع وعن الحلقة جهزت تعريف بسيط حب أذكره، وأعتقد راح يجاوب هذا السؤال، علاقة بين مهنة الطب والإنسانية. مهنة الطب هي أكثر من مجرد وظيفة عادية، هي رسالة إنسانية وعلمية في نفس الوقت. شيء
2: حلو،
4: رسالة إنسانية وعلمية وتطلب القدرة على العمل تحت الضغط مع مهارات علمية وفنية وأخلاقية. لاحظ، تحت ضغط ومهارات علمية، علم وفنية وأخلاقية في نفس الوقت.
2: جميل.
4: دور الطبيب ليس فقط تشخيص الأمراض وعلاجه، لكن أيضا يقدم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاته. ودائما يتكرر يعني باللغة الفصحى أن الطب مرادف لكلمة الإنسانية.
2: جميل.
4: الاثنين متساويين تقريبا.
2: فعلا. لماذا يعني المريض يشعر في بعض الأحيان بأن يعني في التعامل في حالات مختلفة، ربما بعض الأحيان يشعر المريض بأن الطبيب ما فهمه؟
4: هذه كثير، متأكد سواء الأطباء أو الموظفين الصحيين الثانيين وحتى المراجعين والمرضى تصير معهم هذه كثير دائما. يعني خليني أذكر بعض النقاط اللي ممكن

0: تساعدنا الحين خصوصا المستمعين في الفهم والمعالجة في نفس الوقت. شايف أحيانا ما يكون ترى التقصير من نفس الطبيب، بس هي يعني الطريقة الخطة العلاجية قد تكون معقدة أكثر. يعني على سبيل المثال أحيانا تكون العيادة الوقت حقها ضيق وعدد المرضى كثير، ففي 4 ساعات يكون في 60 مريض منتظر في الانتظار أو مراجع، فما تلاقيه ما راح يقدر يركز كثير. يجي واحد عنده قصة طويلة ولها دخل في سفر، وقد تكون المشكلة في وقت السفر حقه، ما عنده وقت يمكن الطبيب عشان يهتم في اللي بعدهم انه يلحق يستمع لكامل القصة من المريض. هذه احد الامثلة. مثال ثاني، بعض التعابير اللغوية. مثلا يجي واحد يشتكي يقول لك انا عندي الم في ظهري كأنه زي السكين، كأنه واحد طاعني. قام الطبيب لا اراديا يتكلم ويقول عندك الم حاد في ظهرك. لاحظ استخدم كلمة مصطلح باللغة العربية وهو طبي، حاد بالإنجليزي أكيوت، ألم حاد. أحيانا بعض المرضى يعني يتوه بعدها، كأنه يحس أن الطبيب مو راضي يصدقني، ما يبي يسمع كلامي، أنا أقول له سكين هو يقول لي حاد. هي نفس المعنى، هو فقط أن الطبيب يترجم المصطلح العام اللي
1: قربها للمجال الطبي،
0: وصف المريض إلى كلمة أخرى حتى تساعده في التشخيص وكذا.
1: حلو.
0: أيضا عندك مثال آخر، يكون في قلق وتوتر عند المريض أو الطبيب حتى وقت الزيارة. أحيانا يجي الطبيب صعوبة يعني في فهم الصورة كاملة رغم حسن نيته بعد شرح المريض لحالته، عرفت كيف؟ في نقطة بعد نسميه مصطلح البورن أوت أو الاحتراق الوظيفي والنفسي. يعني قد يجيك واحد تكتشف أنه مريض وتعبان ويحتاج علاجات متقدمة وتحويل واستشفى، قد يحس تنويم وقد تعطيه أخبار سيئة وزي كذا، ويادوب تطلع منه يجيك مريض آخر ويطلع لا قدر الله يبدأ يوسوس الطبيب أنه والله لا يكون هذا مثل اللي قبله. فحط قارن وضع النفسي للطبيب كيف حيتعامل مع الحالة. قد المراجع المريض يقول أنه والله هذا ما سيركز معي وبدأ يخربط وبدأ يعطي معلومات أو يركز في أشياء غير اهتمامات اللي يبغاها المريض، يعني شايف. بعدين في يعني توقعات المريض من الطبيب، تروح للطبيب وتبي تشرح له مشكلتك، ودي الألم تبي الألم يخف، تبي أعراضك ترتاح، لكن الطبيب راح يشطح بعيد. مثال مثلا قالك والله دكتور أنا أنوم كثير، يجيني نعاس ونوم كثير، يروح الطبيب يقول له تعال تعال بسويك تحليل بستبد لك مرض السكر. يعني إيه فكر المريض الحين يتغير، وش دخل السكر؟ ترى أنا بس نوم يعني كثير، عرفت كيف؟ فطبعا هي حالة في النوم في الصباح قد يكون إن السكر مرتفع، فبعض الأشياء ممكن نسويها في المريض، لكن يكون هو ما يعرف، فيقول وش دخل علاقة هذا؟ واحد ثاني أوضح أكثر ممكن يجي يقول لك يا أخي دكتور ما أسمع بإذني اليمين. فيما يكشف على الطبيب يقول ترى خشمك اللي تعبان مو اذنك، تمام اشتكي اذني يعني ايش دخل خشمي في الموضوع؟ شايف؟ اي فاختلاف في التوقعات.
1: جيد.
0: وفي اخر نقطه كثير تصير هذه، انه الطبيب يقاطع مريضه احيانا، قد يضطر يقاطعه اذا لقاه يتكلم في سوالف ثانيه او يعطي قصه مختلفه يعني اي او ما له دخل يمكن في الحاله، فبيرجع، لكن هذا يسوي تشوش يقطع حبل أفكار المريض، فيبدأ يقول هذا شكله ما بيهتم فيني.
1: صح فعلا. يعني خلنا ناخذ خلاصة من هالمحور، أنه أيضا يعني شو أقول لك، الجانب التواصلي بين بين الممارس الطبي وبين الشخص المريض.
0: نعم المراجع أحسنت.
1: يعني شيء مهم جدا وربما يترتب عليها أشياء. طيب أثر، وهذا له علاقة بحديثنا، أثر الكلمة الحلوة، أثر الكلمة الطيبة في الرحلة العلاجية.
0: هذا طبعا سؤال جميل والله صراحة، لأنه يعني تقدر تقول كأنك تخلي المشكلة تصير حل، وهذه ترى علمية هذه ولها جرعة. يعني الكلمة الطيبة كأنها هي دواء، دواء مجاني تأثر في نفسية المريض وتفكيره وعقليته عقليته. يعني من الأمثلة يعني لما يجيك الطبيب يقول لك ترى أنا هنا علشانك، أنا جاي عشان أساعدك، تطلع تحاليله وعلى طول تقول له أبشرك مبروك الحمد لله مبروك، تخفف عليه المعاناة، تخفف عليه ألمه، تخفف عليه القلق اللي كان شايل همه، كان يفكر لك في ورم، كان لا قدر الله كان يفكر في نزيف، كان يفكر في عنده أحد الأمراض المزمنة، تجي أنت تعطي له الأخبار السارة مباشرة بدون ما تطول عليه، تخلي الجلسة أكثر مرحة وسعيدة حتكون وقتها. أيضا كمان لاحظنا بعض يعني الزملاء ممكن المتدربين أو المستجدين والطلاب طبعا يتدربون يتعلمون هذه ومن المواقف يتعلمون، فيجي يقول له أخي والله عندك الضغط مرتفع شوي شوي شوي، والله السكر زايد شوي كذا، والله ذاك يعني عرفت يهوز. طيب يعني شنو لازم الحين أسوي، لازم ألتزم هذا؟ فلما نطلع إحنا على النتائج وهذا كذا كم يعني الحالة أمورك طيبة أصلاً. قد يكون هاك من زود الحرص أو زي مثل ما قلنا يعني يمكن حتطرق عليها موضوع الممارسة والكلينيكية. فما تقول له ترى الأمور طيبة وهذا واللي عليك شيء بسيط ولا أنت مريض أصلاً. لاحظ كلمتك لما تقول ولا أنت مريض أصلاً، معناته الشغل بيصير وقائي.
1: حلو.
0: إيه فحتى هذا تعكس أثر كبير على نفسيته وكيف المريض والمراجع وكيف إنه ممكن يلتزم على الخطة اللي حيتفق فيها مع طبيبه. أيضاً يعني قد تساعد أحياناً الأطباء يعني تعطيهم قوة في المواجهة إنه. من ناحية شو اسمه كيف يبدأ الحوار وكيف يكمل الحوار العلاجي أو الخطة العلاجية أو التثقيف الصحي اللي ممكن يسويه مع المريض.
1: هذا أيضا دكتور يعني جانب له علاقة بأول حديثك اللي هو يعني طيب شلون نوازن بين يعني سرعة العمل والإنجاز والناس اللي ينتظرون وبين حق المريض إنه يأخذ وقته وإنه تستمع له.
0: والله شوف أجاوب بصراحة في هذا الموضوع.
1: طيب
0: يعني أول شيء اللي نحتاجه من المراجعين الصدق والمصارحة وبعض الاحترام والأدب. يعني للأسف في أمثلة كثيرة، يعني كل إنسان له ظروفه بلا شك، وقد يكون الخوف والقلق يلعب دور، لكن ليت قبل ما أوصل المكان كل ما كنت أنا أفصح بالشيء اللي أنا كاتبه للمريض كل ما كانت الاستشارة أسهل وعرف الطبيب كيف يتوجه ويصارحك. البعض يعني قد يتخوف، مثلا إحنا يعتبرنا مثل شو اسمه انه داخل في مركز شرطة ولا شيء زي كذا، عرفت كيف؟ راح نحاسب وراح نسجن ولا وش نسوي؟ يعني اخي الموظفين الصحيين كلهم المنشآت الصحية كلها موجودة عشان مساعدتك، مساعدة الفرد ومساعدة مساعدة الأم ومساعدة الطفل، عرفت كيف؟ في شيء مهم ودي أذكره بصراحة.
1: نعم.
0: أننا نحتاج توعية المجتمع بشكل عام في دور عمل الموظفين الصحيين بشكل كامل، ليس فقط الأطباء. وأودي أقول بعد مو بس توعية النظام الصحي كيف يعمل، جميع القطاعات الأخرى حتى في الإعلام، كيف الإعلامي السعودي والعالمي السعودي تشتغل، إيش العوائق اللي ممكن تصير لهم، إيش الأشياء اللي ممكن نساعدهم حتى يكملوا مهمتهم وينجزونها، كيف الشرطي حق المرور والأمن دوره واجبه. فحنا للأسف يا أخي سبقنا الغرب والشرق بهذا الشيء
1: اللي هو
0: استغلوا توعية المجتمع بالترفيه من ناحية إما في من التلفزيون بالمسلسلات والأفلام أو من الكتب والقصص.
1: في مسألة ماذا؟
0: التوعية بأدوار عمل الموظفين، سواء كان الموظف الصحي، المحامي، العسكري، الجندي، الإداري، كل ما كان الشخص متوعي. إذا أنا أعرف الآن متجه مثلا لعيادة طبي لسان، إذا أنا أعرف الخطوات اللي هو حيسويها معي، إذا أنا أقدر أسهل له إياها ونختصر الوقت معه وننجز شو اسمه الاستشارة والجلسة هذه في أسرع وقت.
1: ما تعتقد في جانب أيضا يمكن يصير له تأثير يا دكتور، اللي هو مسألة يعني شوية ثقافة الشعب أو ثقافة الناس أو ثقافة العربية بشكل عام، اللي هو جاي يعني شوية عنده يعني عنده شحنة من الكلام الإنشائي وعنده وبيفضفض ويمكن شوي بيدخل قصة حياته، أو ربما يستطر في شيء يعتقد أنه سبب مرضه، بينما الرؤية الطبية يعني مخالفة له في الجانب الآخر، ويمكن تجي بعد سيدة كذا يعني حاملة تبي تفضفض يعني وتبغى تسرد يعني مواقف وكذا وكذا، وهو في النهاية زي ما قلت يعني يمكن ما تخدم العملية الطبية ولا تخدم فعلا العلاج. ممكن يكون كذا
0: صحيح. شوف لما نزيد التوعية مثل ما قلت لك سبقونا.
1: أنا حاس شوف يا دكتور أعتذر عن المقاطعة يا دكتور، يمكن حتى الوقت ضاق علينا، بس أنا حاس أنه في كلام أنت ودك تقوله بس لأنك طبيب ما يعني شوية تحس أنها شين أنك أنت اللي تقوله، فخليني أنا أقول عنك.
0: لا والله هو يعني أتمنى أنه يعني نستغل أي يعني إحنا ياريت كثار من الناس أو كل مجتمعنا مثلا يستمع لإذاعة القرآن والفقرة الطبية، لكن مو الكل يقدر يطلع عليها.
1: صح
0: صحيح. حتى خلينا نرجع للماضي قبل 20 سنة و 30 سنة، هي كانت قناة السعودية الأولى بس، صح ولا لا؟ وكان راديو واحد، صح ولا لا؟ فكان الناس أي شيء يعرض هناك يشوفونه، فتلاقي توعى المجتمع كاملة. الآن تعددت القنوات وتعددت المصادر، عرفت كيف؟ طبعا أحد الرؤية في الدولة إنه راح تكون في منصة فيها مرجع علمي للمراجعين المرضى والأطباء، حتى لا تتوه من المصادر المتعددة وقيل قال وكثر السؤال بين الناس، عرفت كيف؟ ترجع لهذا المكان وتلاقي وفوت تلاقي جوابه، ومتى تتجه للطبيب ومتى تتواصل للطبيب.
1: والله جميل جدا يا دكتور، يمكن الوقت الصراحة يعني بدنا نتكلم في مواضيع كثير، لكن الوقت هو صح
0: أيوة الموضوع الله. كبير جدا صح وكلام كثير فيه. نعم
1: أكيد. لكن أيضا يعني إحقاق الحق أيضا فيه دور إيجابي جدا في هالجانب تقوم به وزارة الصحة، وأعتقد أنك توافقني. نعم. يمكن لائحة الممارسين الصحيين وغيرها. نعم. وكذلك المركز الإعلامي. نعم. بين فترة وأخرى يقومون بيعني فيديوهات ومنشورات.
0: نعم. بوستات. نعم. توعوية كلها جميلة. وهنا يجي يقول ليت الكل يشوفها.
1: الله يقويكم يا دكتور، وانتم يعني من الكوادر التي نعتز بها كثيرا ككوادر وطنيه، وقواكم الله وانتم قد الحمل والمسؤوليه. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، جزاكم الله خير.
1: في امان الله.
2: الله اللهم بك اصبحنا،
3: بك اصبحنا، بك
4: اصبحنا. في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكاً في خدمة ضيوف الرحمن، وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: هدى للناس، للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

0: في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد واستمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة بصوت الشيخ علي جابر رحمه الله. ما زلنا معكم أيها الكرام وما زال حديثنا عن الطب كمهنة نبيلة وشريفة وإنسانية ويعني دور فاعل يستحقون الحقيقة أن نثني عليهم وأن نذكر يعني نشكر الله على تواجدهم في حياتنا ونشد على يد الشرفاء والنبلاء والحريصين والمتقنين والماهرين منهم، وأيضا نشجع من هم ما زالوا على سلم الترقي للوصول إلى جودة أكبر.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية.
3: تغطيتنا معكم الآن مع جمعية مواساة بمنطقة عسير، والحديث عنها يلتحق بنا يحيى جابر حسن الفيفي المدير التنفيذي الجمعية. السلام عليكم وصبحك الله بخير شيخ يحيى.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أثني التصبيح بكم بالمستمعين الفضلاء لبرنامجكم المليوني الذي يستمع له ملايين من المسلمين في العالم الإسلامي، وأسأل الله لكم التوفيق والإعانة والسداد.
3: الحمد لله. الله يحييك شيخ يحيى وبارك فيك. لو تعطينا في بداية نبذة عن هذه الجمعية.
4: حياك الله أخي الفاضل. الجمعية حقا ضمن عقد منتظم في قطاع إكرام نشأ وترعرع حديثا، والآن تنتظم في هذا العقد أكثر من 82 جمعية إن لم تكن قد زادت في هذا الوقت الذي أكلمك فيه. يقدمون خدمة حقيقة نوعية إنسانية، ونحن اليوم أيضا في يوم اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي تزامن من هذا اللقاء مع ما تقدمه جمعية إكرام بمملكتنا الحبيبة. فجمعية مواساة من ضمن هذا العقد التي تقدم يعني خدمات نوعية متميزة في ظروف تكون على المستفيدين من خدماتها، فأسأل الله أن يرحم موتى المسلمين وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالص الوجه. جمعية مواساة نشأت في 4/1/1443، أي لها ما يقارب الآن 5 سنوات، وتقدم خدمات ضمن رؤية وضمن رسالة. لكل جمعية طبعا رؤية ورسالة. جمعية مواساة رسالتها ورؤيتها تتمحور في تقديم خدمة للمستفيدين في إطار مجود متوافق مع الحوكمة والرؤية مبادرة دون طلب، وذلك بعقد شراكات فاعلة مع الجهات ذات التقاطع المباشر مع ما تقدم الجمعية مبادرات وخدمات نوعية مؤتمتة رقميا وبأسرع درجة استجابة لما يرد لغرفة عملياتها من بلاغات. وقد وصلت الجمعية ما يقارب في الأتمتة الرقمية بإذن الله مع الحكومة الرقمية إلى ما يقارب 75%، آملين في قادم الأيام أن تؤتمت العملية تماما وأن يكون المستفيد تقدم له الخدمة في أسرع وقت ممكن. الخدمة تقدم في جمعية مواساة من ساعة تلقي البلاغ إلى تنفيذ الخدمة وخروج سيارات النقل لمباشرة عملية الخدمة لا تتجاوز 5 دقائق.
3: ما شاء الله تبارك الله، الله يقويكم. طيب حدثنا أكثر عن البرامج المشاريع خصوصا القريبة الآن.
4: كل جمعية في القطاع الثالث عامة وقطاع إكرام خاصة لها مبادرات ولها برامج خاصة بها، سواء داخلية عن طريق الخطة التشغيلية التي تضعها إدارة الجمعية ممثلة في مجالس الإدارة ومجلس إدارة جمعية مواساة، أخذ على عاتقه يعني رسالة عظيمة أنه يقدم الخدمة في أجود ما يكون، تكون خدمة مؤتمتة وراقية ترقى بمستفيدي جمعية مواساة وأيضا جمعيات إكرام بالمملكة العربية السعودية. لكن خلني أتكلم عن مبادرتين استحدثها مجلس إدارة جمعية مواساة، مثل في رئيس المجلس ونائبه والأعضاء جزاهم الله خير، استحدثوا خدمة النقل الخارجي لكافة مناطق المملكة لما يرون في منطقة عسير خاصة أثناء الصيف وغيره من حاجة ملحة تكون يعني قادمين على المنطقة وتحدث لهم بعض الحوادث التي لا يسلم منها إنسان. فنقدم هذه الخدمة بأن ننقل من احتاج وفي اشتراطات معينة إلى المنطقة التي فيها أهله وذويه لكونها أتى مصطافا أو أتى زائرا لمنطقة عسير ولا يوجد له من أهله وأقاربه أحد، وإذا أتى بهم جميعا سيشق على أسر كبيرة تأتي عبر هذه الخطوط أو الرحلات التي لا تكون متهيئة أو متوفرة. نعم. أحيانا نعم. فتقوم الجمعية بنقل ذوي هذا المتوفى إلى ذويه سواء في الخرج أو في الرياض أو في مكة أو في الشرقية أو في القصيم مجانا.
3: الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. جزاكم الله خير. بس الشيخ يحيى لأنه ضاق علينا الوقت كرما، من أراد مشاركة معكم في هذه البرامج الخيرة كيف يصل لكم وما هو رقم التواصل على السريع؟ بس
4: تسمح لي بس على
3: والله معنى الموجز يا
4: شيخ أقدم البرنامج الثاني المميز عندنا
3: معنى الموجز، يمكن وقتنا ما يسعفنا. رقم التواصل كرما.
4: رقم التواصل 0506 75 1419.
3: مرة أخرى
4: 0506 75 1419.
3: نعم. ومن أراد الوصول لهم أيضا يكتب في محرك البحث جمعية مواساة بمنطقة عسير وقواهم الله بإذن الله، من أراد المشاركة في هذا الخير العظيم فليتواصل معهم.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين نائب أمير مكة المكرمة يكرم اليوم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. المملكة تدين الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب السورية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي القضايا الإقليمية والموضوعات المشتركة. إطلاق خدمة التسوية المبكرة لتسوية المطالبات المالية عبر ناجز. هيئة النقل تطبق عقوبات الإبعاد عن المملكة بحق 3 مخالفين لنقلهم ركابا دون ترخيص. مع عودة الدراسة الدفاع المدني يكثف جولاته للتأكد من سلامة المنشآت التعليمية. وفي الشأن الدولي ترامب يؤكد عدم وجود محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران. الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي وتؤكد جاهزيتها لحماية أمنها وسيادتها. الهيئة البريطانية تؤكد استهداف سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. كان هذا موجز الثامنة صباحا، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم. شكرا لطيب الاستماع.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك
5: أصبحنا. من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: حياة صحية.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات. كلنا نعرف ارتفاع ضغط الدم، كلنا نعرف ارتفاع السكر، ولكن هل هناك انخفاض ضغط الدم وانخفاض السكر؟ الجواب نعم. طيب كيف أتعرف على إنسان عنده انخفاض سكر؟ طبعا الناس اللي يصير عندهم انخفاض سكر غالبا يكونون مصابين بالسكر النوع الأول ويأخذون أنسولين، فيأخذون الجرعة الأنسولين وللأسف ما يأكلون، فبالتالي ينخفض السكر عندهم، أو أنه يأخذ الأنسولين ولكن بكمية قليلة ويتناول غذاء غير مناسب للجرعة، أو يأخذ الأنسولين بكميات كافية ويتناول الغذاء بكميات كافية ولكنه يبذل جهد كبير غير معتاد، وهذا أيضا يستنفد المخزون من الجلوكوز في الدم، أو تأخير الوجبات أو عدم انتظام أخذ جرعات الأنسولين، وأيضا في بعض الحالات عزكم الله الإسهال والاستفراغ. هذه من الأشياء التي يعني تجعل سكر الدم ينخفض. ما هي الأعراض؟ الأعراض عادة تكون فيه إجهاد ودوار وصداع وقلق، وأحيانا نوبات من فقد الوعي، وأحيانا التوتر يصير الشخص معصب جدا وشيء غريب ووجهه أحمر، ويصير متعرق تعرق شديد، ويصير عنده ضيق في الصدر، وقد يعني لا يحسن اختيار الكلمات، قد يعني يتلفظ بكلمات غير طبيعية. وأيضا طبعا كلنا نعرف أن الإحساس بالجوع والعطش، ولكن هذا صعب قياسه. من ضمن الأشياء الدلائل على انخفاض سكر الدم أن الوجه يصير محمر وعرق، وأيضا اللسان يكون رطب، بخلاف ارتفاع السكر يكون اللسان جاف. طيب ماذا أفعل؟ أي أحد عنده انخفاض سكر فتش في جيوبه، وإذا عند شفتي مرأة عندها انخفاض سكر فتشي في حقيبتها، غالبا يحملون معهم حلويات أو سكر، كل المطلوب أن نذيب هذا السكر في ماء ونعطيه، أو نعطيه أي عصير أو محلول سكري أو أي نوع من المشروبات التي تحتوي على سكر. ولكن هؤلاء الناس يجب مباشرة نقلهم للمستشفى، لأن انخفاض السكر قد يكون أخطر من ارتفاع السكر، لأنه يحدث فجأة وتأثيراته مختلفة ومؤثرة على الجسم، بخلاف ارتفاع السكر ليكون تدريجي وممكن الإنسان يلحق نفسه. لكني أنصح الناس اللي عندهم انخفاض سكر بمراجعة الأطباء، أطباء السكري والغدد، ثانيا ضبط جرعات الأنسولين وعدم الإكثار من الجرعات، ما يسمى الجرعة التصحيحية. بعض الناس كلما ارتفع عند السكر يأخذ جرعة تصحيحية، وهذا تصرف غير سليم، بل أني يجب أني أضبط الأكل ولا أغير الجرعات التي وصفها لي الطبيب، ولكن يجب أني أتجنب الأغذية الضارة التي ترفع السكر فجأة، مثل الدقيق الأبيض والسكر، وأيضا أحسن من تغذيتي بشكل مستمر، وأتذكر أن الألياف الغذائية الموجودة في السلطات والبرقيات والخضار والفواكه من الأشياء التي تساعد على توزيع السكر في اليوم، بالذات في المساء. الناس اللي يخشون من انخفاض السكر عندهم الصباح أو في آخر الليل يجب يزيدون في تناول الألياف الغذائية الموجودة في السلطات والخضار والفواكه، تكون وجبة رئيسية إضافية لهم لمساعدة على ضبط السكر وتوزيعه لكي لا ينخفض. وهذه من ضمن الأشياء اللي يجب أن يتعود الإنسان، الناس اللي عندهم السكر النوع الأول أو الناس المعتمدين على الأنسولين سواء كانوا أطفال أو غيره، بتوزيع الوجبات وعدم الجوع، بحيث الإنسان يتناول 5 إلى 6 وجبات في اليوم. ونسأل الله عز وجل لكم الصحة والعافية.
5: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: يا أهلا ومرحبا بكم يا كرام، وحياكم الله من جديد. ما زال حديثنا عن هذه المهنة، عن مهنة الطب كدور إنساني للمجتمع البشري عامة. في شيء يسمونه في العالم وفي كل يمكن الحضارات اللي مرت من بعد الإغريق في شيء يسمونه قسم بقراط. هذا قسم اللي يعني بتعبيراتهم اللي هو قسم شرف المهنة، أنه يقسم أن يفعل كذا وكذا وكذا. وعندنا أيضا هنا في المملكة العربية السعودية قسم معتمد للأطباء وللممارسين، طبعا هذا قسم متعلق بحضارة قديمة ويتحدث عن آلهة معينة وغيرها يعني، لكن نحن لدينا قسم للممارسين وللأطباء، وهذا تجدونه في موقع الهيئة السعودية للتخصصات. القسم يقول: أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي ملتزما بأخلاقيات المهنة وأنظمتها ومقدما الرعاية الصحية الآمنة دون تمييز ومحافظا على كرامة الإنسان وكاتما لأسراره، والله على ما أقول شهيد. الحقيقة فكرة أن تكون هناك مهنة لها قسم، مثل ما أنه الوزير له قسم، مثل ما أنه السفير له قسم، هذا يعطيك كيف مكانة هالمهنة. وبالمناسبة لو كتبته الآن على جوجل مثلا، مش ممكن تكتبون، اكتب مثلا المهن الأكثر تقديرا في العالم أو اللي لها مكانة اجتماعية، ستجد تصنيفات كثيرة في دول مختلفة في مجلات مختلفة، ولكن تقريبا كلهم مجمعين الطبيب يا المركز الأول يا الثاني، الأول يا الثاني هكذا. فلدوره الإنساني الكبير، والتاريخ بالمناسبة التاريخ الإسلامي حفل بأطباء واختراعات طبية. وعلى طاري اختراعات، يعني ليش نقول إحنا ممتنين للأطباء وللطب؟ يقولون أنه يعني كما يقال أغلب التقنيات والاختراعات التي ننعم بها الآن هي جاية من ثلاث حقول، جاية من ثلاث مجالات تقريبا الغالب: علوم الفضاء والعلوم العسكرية وعلوم الطب. غالبهم كل التقنيات اللي جاتنا كانت يعني في مختبراتهم وفي معاملهم وفي ما يحتاجونه قبل ما توصلنا بسنوات، يعني قبل أن تنزل الأسواق وتصبح أشياء استهلاكية. وكثير لو تدخل يعني وأيضا تبحث عن هذا، ستجد كثير من الاختراعات والتقنيات التي ننعم بها الآن يا جايتك من يعني من من من العلوم العسكرية، يا جايتك من علوم الطب وهكذا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
3: معنا التغطية الثانية يا كرام، ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد أكمل تعليم مدينة منورة استعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات وتهيئة المدارس والبيئة التعليمية لبداية الموسم الدراسي. معنا الدكتور فهد بن عبد الله القايدي، مساعد مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالعافية.
3: أهلا ومرحبا، حياك الله يا دكتور.
7: يا مرحبا، الله يسلمك ويعافيك، صباح الخير عليكم وعلى المستمعين الكرام.
3: بارك الله فيك. أنتم في البداية وقبل الانطلاقة بلا شك أن لديكم جهود وترتيبات، كيف تستعدون في المدينة المنورة لاستقبال العام الدراسي الجديد؟
7: الله يعطيكم العافية. حقيقة يعني الاستعداد للعام الدراسي أو قبل ما نبدأ بالاستعداد، هي حقيقة أنه أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان التعليم عناية فائقة. لذلك تجد أن ميزانيات الدولة يخصص النسبة الأكبر لهذا القطاع. أيضا نجد أن التعليم حاضر في كثير من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فحقيقة يعني في هذه العجالة شكرا لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه للتعليم من عناية، وشكر أيضا لإمارة منطقة المدينة المنورة بقيادة سمو الأمير سلمان بن سلطان ونائبه سمو الأمير سعود بن نهار بن سعود حفظهم الله، والشكر أيضا موصول لمقام الوزارة لما تقدمه من خطط وبرامج استراتيجية لتحسين وتطوير العملية التعليمية. حقيقة كذلك لا يفوتني شكر خاص لمديري ومديرات المدارس الذين بدأوا في المنطقة في المدينة المنورة والمنطقة الغربية من الأسبوع، من بداية هذا الأسبوع، لجميع الجهد الذي يقدم لخدمة الطلاب وتربيتهم وتحسين الأداء، وأيضا لجميع المعلمين والمعلمات لحسن وجودة ما يقدمون لتربية الأجيال.
3: نعم، وش أبرز الاستعدادات للمدارس؟
7: حقيقة المدينة أو تعليم المدينة والإدارة العامة للتعليم في المدينة يمكن تشرف على 2634 مدرسة تقريبا ب 38 ألف أو أكثر من 38 ألف معلم ومعلمة، وتقريبا قرابة 455 ألف طالب وطالبة. وبداية العام الدراسي حقيقة هي امتداد للخطة التشغيلية للإدارة من خلال الأقسام والوحدات، لأنه التخطيط التشغيلي يتم للعام المالي، وهي كذلك متابعة من بداية العام الدراسي لإنجاز هذه الأعمال، ومتابعة حثيثة من سعادة مدير عام التعليم ومساعدين من خلال اللقاءات الدورية وكذلك التقارير التي تقدم لمعرفة مستوى الإنجاز ومعالجة أبرز التحديات. ولعلنا العام هذا تحديدا يعني سنبدأ بمتغير جديد وهام جدا، وهو على مستوى الوزارة اللي هو وعلى حتى مستوى الدولة، اللي هو إقرار نظام التعليم العام من مقام مجلس الوزراء. وحقيقة كما ذكر معالي وزير التعليم أنه هذا النظام هو عبارة عن خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة ببناء الإنسان ومستقبل الوطن، لأنه هذا النظام يدار من خلال مجلس يمثل كل أجهزة الدولة ذات العلاقة بالتعليم، فبالتالي قراراته حتكون محوكمة بشكل كبير وستحسن من الأداء بإذن الله عز وجل.
3: نعم. ماذا عن استقبال الطالبات والطلاب؟
7: بالنسبة لاستقبال الطلاب والطالبات، يعني حقيقة لو تكلمنا عن البيئة التعليمية والمدارس، الوزارة وزارة التعليم يمكن حاولت تجمع كل الخدمات المساندة لشركات ذات علاقة وهي مساندة للتعليم من شركات تطوير، وهي شركات متخصصة في موضوع النظافة والصيانة والنقل والبنية التقنية كذلك، أيضا حتى في مستوى المقاصف المدرسية هناك شركة خاصة بالتغذية. فهذه كلها عمليات كانت يوم من الأيام تلقي يعني كاهل الإدارة المدرسية أو إدارة المدرسة والمعلمين، اليوم هذه كلها تعمل من خلال شركات لها خطة تشغيلية واضحة، أيضا متابعة من خلال منصة رسمية اللي هي منصة تسمى منصة الدعم الموحد، لكي تأكد الإدارة من خلال إدارة أو قسم خاص اللي هو قسم جودة الخدمات في تحقق الاستجابة للمدارس في مطالبها على هذه المنصة، كذلك لتجويد الخدمة. فهذه الشركات عموما هي تبدأ مع نهاية العام الدراسي الذي مضى وقبل بداية في فترة الصيف في عملية صيانة تسمى الصيانة العميقة، اللي هي تلبي احتياج المدرسة في كافة المجالات، وكذلك ممكن في الفترة القادمة بإذن الله أو مع عودة الطلاب يعني سنستفيد من عدد من المشاريع في الملاعب العشبية والصالات الرياضية، كذلك في ترميم وتأهيل بعض المدارس واستلام بعض المباني الجديدة التي ستدخل الخدمة بإذن الله عز وجل.
3: بإذن الله. طيب، وش أبرز البرامج والخدمات التي تقدمونها مع بداية هذا العام؟
7: حقيقة هناك برامج متعددة جدا، لعله اليوم نتكلم عن المركز الوطني للمناهج، وهو عبارة عن داعم للإدارة أو التعليم بالوزارة بشكل كبير جدا. قد سلمت مقررات الدراسية للطلاب قبل نهاية العام الماضي، والذين لم تسلم لأي سبب من الأسباب تم تسليمها عن طريق البريد اللي هي سبل إلى منازلهم، ولعلنا أو لعل المركز عنده خطة قادمة أنها تسلم هذه المقررات على العنوان الوطني في البيوت. هذا بالنسبة للمقررات الدراسية. بالنسبة للبرامج، إحنا اليوم الأسبوع هذا تقريبا بداية الإدارة المدرسية مع الإداريين، والأسبوع القادم سيباشر المعلمين. وهناك خطة أيضا للمعهد الوطني للتطوير المهني في عملية تقديم برامج مع عودة المعلمين خلال هذا الأسبوع القادم، يعني برامج مبنية على احتياج المعلم وفق تحليل سابق للمعهد الوطني. أيضا اليوم نتكلم عن إطلاق الوزارة لبوابة جديدة، بوابة التعليم، وفيها مجموعة من الخدمات التعليمية وأخرى إدارية. خدمات تعليمية تتعلق بالطالب وأولياء أمور الطلاب في النقل من مدرسة إلى مدرسة، في التسجيل لمن تأخر ولم يسجل، ولكافة الخدمات المتعلقة بأولياء أمور الطلاب. كذلك هي بوابة إدارية تتعلق بالمعلمين واحتياجاتهم المالية والإدارية من خلال الإدارة. طبعا البوابة أطلقت وبدأت، وهي يمكن في كل فترة ستستقبل خدمات أخرى مساندة، لعله دمج للأنظمة السابقة نور وفارس وأكثر من نظام متاح. اليوم أيضا في المدينة لعلنا مع بداية العام الدراسي الجديد نحظى كما سمعتم في المؤتمر معالي الوزير قبل يومين، اللي هي المدرسة الإعلامية أو أكاديمية إعلامية في المدينة المنورة، وهي شراكة بين وزارة التعليم ووزارة الإعلام. ولعلها تبدأ بإذن الله المرحلة الثانوية في هذا العام
3: إن شاء الله.
7: وسبق ذلك أيضا افتتاح أكاديمية رياضية بالشراكة مع نادي الأنصار، وكذلك مدرسة وأكاديمية تقنية للبنين والبنات بالشراكة مع أكاديمية طويق.
3: الله يقويكم وينفع بالجهود، وبإذن الله انطلاقة عام دراسي موفق وناجح، ونرجو التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، وشكرا لجهودكم يا دكتور. بارك. في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
5: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا إلى هذه التلاوة بصوت القارئ محمد حكمي وفقه الله، وعدنا لكم من جديد وحدثنا عن الطب. الوظائف النبيلة التي ربما تتفق عليها كثير من الحضارات من الأمم، دائما يذكرون مثلا الطبيب، المهندس، الطيار، المعلم، من بعد يقولوا لا نصير نسينا أحد ويزعل علينا. صدقوا ما عدوا المذيع منهم، ما أدري إيش فيهم علينا، مع أنه يعني نحاول نخدم الجميع. طيب هذه سبحان الله يعني تأتي بعدة مقومات، ليست يعني هكذا اعتباطا. المسائل اللي معتمدة على الدقة والإتقان أكثر، المسائل المتعلقة بالأمور الحساسة، أنت تتحدث عن التعامل مع أرواح البشر، مع صحتهم، مع أشياء مصيرية وغيرها من الاعتبارات التي جعلت وصنعت في الذهن الاجتماعي أن هذا شيء له مكانة اجتماعية. طبعا احنا ما نذكر يعني في هذا الجانب، ولو تجدوا من بداية حديثنا إلى الآن ما نذكر مثلا مسألة يعني ما يسمى في مجتمعات أخرى مثلا رجال الدين أو غيره. نحن عندنا الموضوع مختلف تماما، ولا يندرج هذا تحت يعني هكذا مهن، ولكن لا، جانب الدين له شرفه وله مقدسته، فما ندخله في هذا التسلسل وفي هذا السلم. ولكن أيضا هناك قدر محفوظ لأهل العلم ولأهل القرآن ولأهل الفضل، ولكن مجالهم آخر، مجال مختلف. وإن كان سبحان الله مع تشابكية هذه الحياة أصبحت المجالات والعلوم كلها يحتاج بعضها إلى بعض. يحتاج مثلا والله الطبيب أن يسأل عن حكم شرعي في كذا، يحتاج الفقيه أن يسأل الطبيب هل إذا حصلت الحالة الفلانية هل فعلا هو يحتاج إلى كذا وكذا، وهكذا. يعني التداخل بين العلوم وتلاقح العلوم كما يقولون أمر لا بد منه، أمر قديم منذ نشأة العلوم. في جانب مهم الحقيقة يعني، وهذا ليس على الطب وحده، وإنما كل المجالات ونحن في هذه الحياة التي تطغى عليها جانب الماديات وجانب الاستهلاكية، أنه سبحان الله المال والتجارة ما دخلت في شيء إلا غلبت، المال والتجارة ما دخلت في شيء إلا غلبت، إلا ما بعد سنوات يعني تصبغه بصبغتها. وهذا شيء نبه عليه ضيفنا أو أشار إليه إشارة. الجانب التجاري في الطب الحقيقة يعني نشكر النبلاء والشرفاء في هذا الجانب اللي يعني له الحق بأنه يكسب، له الحق أن يعمل هنا وهنا، وله الحق أن يعني يحصد المزيد من المكاسب المادية، ولكن في الجانب الآخر أيضا هو محافظ على مهنيته، محافظ على احترافيته، محافظ على أخلاقيات المهنة، محافظ على عدم تسليع هذه المهنة وجعلها يعني شيء هكذا في عجلة المال تركض فقط وتلاحق. جميل جدا أنه نسمع بعض المرضى أو بعض المستفيدين لما يذهب إلى طبيب مثلا والله يقول لها أنا أبغى تسوي لي العملية الفلانية، أو مرأة تذهب أنا أريد التعديل الفلاني أو كذا، فتقع بعض الأحيان في طبيب نبيل وشريف يقول والله أنا أشوف أنك ما تحتاج لا تعمل. وهذا دعنا نقول إن شاء الله أنه هو الغالب، الذين بقوا متمسكين بأخلاقيات المهنة وهم الأكثرية بفضل الله سبحان الله. هذه يعني هذه من جدليات هذه الحياة، أن المبادئ والمصالح لازم سبحان الله تجي نقاط وتتماس تتقاطع وتكون أنت في لحظة فاصلة أميل للمبادئ ولا أميل للمصالح في كل شيء، على جانبك الفردي، في وظائف أخرى، في الهندسة، في التعليم، في الإعلام، في كل شيء، حتى على صعيدك الشخصي. ستجد في رحلة الحياة نقاط تماس كثيرة بين المصالح وبين المبادئ. بلا شك أن الدين والخلق والعرف يحثك على أن تميل إلى المبادئ إذا كانت صحيحة، وأيضا تبقى هناك حلول صغيرة في في في, في نطاق ضيق، أنه في بعض الأحيان تستطيع الجمع بينهم، ولكن الغالب أنك لا تستطيع الجمع بينهم. طيب، احنا نقول ممتنين للأطباء السعوديين، ممتنين للصروح الصحية عندنا، اللي بالمناسبة عندنا يمكن أعتقد 6 مستشفيات داخلين في تصنيف أفضل 250 مستشفى حول العالم. عندنا أطباء نفخر بهم وأسماء كبيرة، عندنا المشروع الكبير لفصل التوام السيامية، عندنا ذراع الخير ومنارة الخير سلمان للأعمال الإنسانية، مركز الملك سلمان الذي يقوم بدور رائع وجبار، عندنا الأطباء المتطوعون الذين

0: تطوير، محتاج إلى تعديل كما هي حال هذه الحياة. وإن شاء الله نصل إلى عدد كبير من الأطباء الذين نفخر بهم. منظمة الصحة العالمية تقول على 2030 إحنا محتاجين زيادة 11 مليون ممارس صحي، فالمجال مفتوح لمحبي الطب. شكرا جزيلا لكم يا كرام، في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: اللهم
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورتي آل عمران والنساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورتي آل عمران والنساء
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخشوع، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.
1: من درر الإمام ابن القيم. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
5: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
1: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، وهدى وسدد وأرشد إلى التي هي أقوم، ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل.
1: اللهم آمين. على بركة الله، نستهل هذه الحلقة بسؤال تفسيري من الأخ محمد حسان من جدة، يقول: ما معنى القول على الله بغير علم في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من أخينا محمد حسان من جدة عن قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما تعلمون. لا شك أنه سؤال مهم جدا، وأحسب أنه في وقت الحاضر أكثر أهمية، ولا سيما مع انتشار أدوات التواصل وأدوات يعني الحصول على المعرفة والسماع من الفتاوى والسماع من كما يقال ومن الذكاء الصناعي. الناس الآن أيضا دخلوا فيه، بحيث أنهم يلجأون إليه كثيرا في أخذ معلومات والاستفادة من هذا، لا مانع منه، لكن لا يصل إلى أن يدخل هذا المتصفح أو هذا في بحيث يقول الله ما لا يعلم. ولهذا الآية يقول عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل يعني مدرجة، جعل القول على الله كأنه أعظم الشرك، والشرك هو أعظم ذنب عصي الله به. ومع هذا فالقول على الله بغير علم خطير جدا، من أعظم الذنوب وأخطرها وأكبرها، لأنه يتضمن نسبة الأحكام من الله عز وجل، وهي نسبة غير صحيحة. فلهذا يدخل في ذلك، وأحب فعلا أنبه الإخوة المتابعين ولا سيما هؤلاء الذين يعني يتقلبون ويقلبون نظرهم في أدوات التواصل وسهولة الحصول على المعلومة وحصول، يدخل في هذا الإفتاء بغير علم، ويدخل فيه تحليل الحرام وتحريم الحلال والكلام في العقيدة من غير دليل وتفسير النصوص الشرعية بمجرد الرأي. يا أخواني، لا يكفي للمسلم مجرد أن يقرأ من كتاب أو يسمع من آلة أو كما قلت يتصفح من هذه المقربات العلوم، مجرد أن يسمع ولا يسأل وتأتي الفتوى، هذا لا يجوز الاعتماد عليه أبدا، لأن الذي يريد أن يبني ذمته لابد إن كان من العلم، فهذا لا شك طبعا له طريقه ودربه وله اجتهاد، وإن كان اجتهاد، لكن غير ذلك لا، عليه أن يسأل العلم، ولا يعتمد على فهمه، ولا يعتمد على تقريبه للصفحات وتقريبه للمواقع، هذا كله هذا فعل هذا، ولهذا السؤال هذا مهم جدا. هذا السؤال من أخ الكريم, وأحسب أنه فعلا يعني أدرك سهولة كما يقال حصول على المعلومة, وسهولة أن تقدم سؤالا فيأتيك الجواب, لا تعتمد على الأجوبة, لأن كل سؤال له ظروفه, وكل سؤال له فعلا المفتي أو العالم حينما تسأله هو يجيبك جوابا خاصا لك أنت, بينما قد جوابه لك لا ينقل لآخر, لأنه سألك تقدير لظروفك ولأحوالك, بينما لو سأله شخص آخر قد يأتي بجواب آخر. أن تستفيد نعم, وأن تقرأ نعم, وتطلع ما لا مانع, لكن أن تعتمد لا. فالآية أمرها خطير, ولهذا يعني هي من كبار الذنوب. ولهذا القول عن الله بغير علم هو التحدث بأمور الإسلام وبأمور الدين, وتحريم الحرام وتحريم الحلال والفتوى, ومن غير علم ومستند إلى دليل صحيح من الكتاب والسنة, وهو حتى من أكبر الكبائر. هو قرين الشرك, هو قرين الشرك بالله عز وجل, لأنه لو تأملته فإن القول على الله بغير علم هو كذب على الله, ونسبة الأحكام والأقوال إليه سبحانه وهو لم يقولها ولم يشرعها, كما أنه يترتب عليه إضلال الناس, إيقاع الناس في الضلال أو في الطريق الخطأ في العبادات والمعاملات, وأيضا يترتب على الجرأة على الله بغير حق, وجرأة على الشريعة, وجرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني الذي لا يمتلك العلم الكافي وفي المسائل الشرعية وعليه يتوقف, لا يفتي ولا يقول الله بالعلم, أما يتثقف ويقرأ لا مانع, لكن لا يعتمد على أهل العلم, ويسأل أمور دينه يسأل أهل العلم الثقة الأثبات, والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي شيخنا, يقول الأخ المرسل, هل يبطل الوضوء إذا قمت بتخفيف شعر الشارب وأنا في الوضوء؟
2: هذا السؤال يقول هل يبطل أو يبطل الوضوء إذا قمت بتخفيف شعر الشارب أو الفم وأنا على وضوء؟ لا ما كمل التوضؤ لا يزول بإزالة شيء من الشعر أو الأظفار, سواء شعر الشارب أو شعر الرأس أو شعر العانة, ما لم يمس فرجه. إذا مس فرجه ما ذكره هذا شيء آخر, أما لو أزال شعر إبطه مثلا لا يضر, أو قال لما ظفره القدمين أو اليدين أصبعين اليدين أو الرجلين لا يضر, بمعنى أنه قل ما أظفره وكان على وضوء, وقل وضوء صحيح, ولا ينتقد بتقليم الأظافر, ولا ينتقد بحرق الشارب أو قصه, ولا بحرق شعر الرأس أو قصه, يعني كل هذا لا يؤثر, لأن هذه كل هذه ليست من نواقض الوضوء, والله أعلم.
1: بارك الله فيكم. على الشيخ, امرأة تصلي قيام الليل ثم تعجز عن إكماله, فأصبحت تصليه مع صلاة الضحى, فهل فعلها صحيح؟
2: نعم عملها صحيح, خاصة تقول إنها كانت يعني تصلي ثم عجزت لكبر سنها أو لمرض أو لظرف معين فلا مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عائشة تقول كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار تنتعس ركعة, فلا مانع الأخت الكريمة هذه أن فعلا ما دام عجزت تصلي مع الضحى, بمعنى تصلي لكنها تصليه شفعا, الوتر ما تصلي تقضيه شفعا, يعني مثلا إذا كانت تصلي 11 ركعة تصليها في النهار 12 ركعة, لكن على كل الأمانة لأنها معذورة وهي على أجرها وثوابها, فما دام أنها يعني تركته لعجز أو لمرض أو نحو ذلك أو ضعف فلها أن تقضي وردها في النهار, ولكن يكون طبعا كما هو معلوم بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي, بمعنى أنه في وقت الضحى. والوتر كما قلنا لا تقضيه وترا وإنما تقضيه شفعا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء, بينما في النهار لا, النهار يكون شفعا, والله أعلم.
1: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يقول الأخ المرسل: هل قراءة سورة الأعلى خاصة بيوم الجمعة والوتر فقط أو يجوز قراءتها في أي وقت؟
2: جزاك الله خيرا. نعم، سورة الأعلى وسورة الغاشية وكسورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذه نعم تقرأ في لها في مواطن خاصة، مثلا الأعلى والغاشية تقرأ في العيد وتقرأ في الجمعة في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، لكنها ليست خاصة بها، بمعنى هي من القرآن تقرأها كما تقرأ سور القرآن الأخرى، بمعنى أنها نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر قراءتها في العيدين وفي الجمعة، لكنها ليست خاصة بها، تقرأها في أي وقت مع وردك ومع حزبك من كتاب الله عز وجل، فهي تقرأ كما تقرأ السور القرآنية الأخرى غيرها، وداخلها في قوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فمن قرأ سورة الأعلى في غير الجمعة فالأمر واسع، لأنه من مأجور، لأنه قرأها كما يقرأ سائر آيات القرآن وسائر سور القرآن، ولا حرج في ذلك البتة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول: إذا كنت أخاف الرياء في صلاتي، هل يجوز لي تخفيفها إذا كنت بحضور الناس وكان من عادة الإطالة؟
2: جزاك الله خيرا. هذا سؤال أحسبه أنه مهم يعني حقيقة، يعني هو يقول أخونا الكريم: إذا كنت أخاف الرياء في صلاتي، هل يجوز لي تخفيفها إذا كنت بحضور الناس وكان مع الإطالة؟ لا، إنما الرياء قلبي، الرياء هو في نفسك وفي قلبك وفي داخلك، أنت أدرى هل ترائي ولا، ولكن ما دام أن عادتك يعني تصلي في المسجد مثلا مع الناس صلاة طويلة وتطيل الركوع أبدا على ما أنت عليه. ولهذا هناك قاعدة لطيفة ذكر العلماء ويحسن التنبيه لها، وهي: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، أو بالعكس إذا كان تركه. المقصود أنك إذا عملت لأجل الناس هذا قد يكون شركا، وإذا تركته يكون رياء. ولهذا قال: الإخلاص أن يعافيك الله منهما، من هذا وهذا. ولهذا الأخ الكريم، لا، ما دام أنك عادتك أنك تطيل الصلاة مثلا أمام الناس في المسجد فاستمر على ما أنت عليه، ولا تترك هذا الخير من أجل هاجس الرياء، لأن كما أقول الرياء يا أخواني قلبي، الرياء بينك وبين ربك، الله أعلم. هل أنت أردت وجه الله عز وجل وأردت الله عز وجل، أو أردت من أجل الناس ليمدحوك، أو لأنك رأيت أستاذك أو شيخك أو أباك، أو رأيت صديقك، أو رأيت إنسانا فعلا يعني تريد أن تريه أنك يعني مثلا متعبد، أو أنك فعلا مطمئن في صلاتك إلى آخره، هذا تعلم أنه قلبي، الله مطلع على نيتك. وخاصة تقول يعني أنك تقول كان من عادة الإطالة، ما دام من عادتك الإطالة فأنت على ما أنت عليه، ما دام أن قلبك سليم وقلبك لم ينصرف إلى البشر أو إلى الناس. على كل حال، فمهما كان فالعبرة فعلا بصلاح النية واستحضار مراقبة الله عز وجل من غير الالتفات إلى مدح الناس أو ذمهم. وتأمل هذه، بمعنى أنت لم تلتفت لا إلى مدح الناس ولا إلى ذمهم، وإنما قصدت وجه الله ومراقبة الله. إذا كان كذلك فلا عليك إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: ما حكم الصور التي في البطاقات الرسمية، وهل صحيح أن تصوير نصف الجسم لا بأس به؟
2: الصور في البطاقات الرسمية لا إشكال فيها، لأن الحاجة داعية لها، في بطاقة الهوية أو جوازات السفر أو الرخص أو بطاقة العمل أو نحو ذلك، هذه لا إشكال فيها، لأنها الحاجة إليها قائمة ولا بد منها، فلا إشكال فيها. والأمر الثاني أنها ليست كاملة، هي كما قلنا هي وجه أو وجه وشيء من الكتفين ونحو ذلك، وفيها مصلحة ظاهرة، وأيضا فيها مطلوبة كذلك، أيضا الجهات الرسمية تطلبها سواء في الداخل أو في الخارج، ولهذا هذه لا حرج فيها. أما التصوير العام عموما هو لا شك أن المنهي عنه تصوير ذوات الأرواح، بمعنى ما كان فيه روح، فهذا لا يصور حيوانات و إنسان بني آدم لا يصور. أما الأشجار والبيوت والسيارات والأدوات والآلات هذه لا إشكال فيها. ومع هذا قالوا إن تصوير ذوات الأرواح إذا كانت صورة لا تبقى معها حياة فلا مانع منها، كما لو صورت رأسا فقط أو وجه أو صورت نصف، لأن الإنسان لا يعيش بنصفه، لا يعيش بنصفه، أو صورت يدا أو قدما أو جزءا من الإنسان هذا لا إشكال فيه. ومع هذا ابتعد عن هذا، وفي الحلال غنيت عن الحرام وعن المشتبه، لكن إذا كنت يعني محتاج ففي الأمور فإنه لا حرج فيها إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. سؤال الأخير في هذه الحلقة يقول: الوالدة تملك ذهبا لللبس بلغ النصاب، هل يجوز لي أن أدفع زكاته عنها سنويا لأنها لا تملك مالا تزكي به؟
2: السائل الكريم يقول: تملك ذهبا لللبس، الذي نفتي به أن الذهب حلي النساء المعد لللبس أنه لا زكاة فيه. الذهب أو حلي النساء المعد للبس والاستعمال في المناسبات هذا لا زكاة فيه، لأنه يعتبر كملابسها وكحوائجها المعتادة. أما الذي في زكاة المعد للتجارة، المعد للتجارة أو فعلا يعني يوفر ماله يضعه في ذهب ويحطه عنده، هذا في زكاة. أما ما دام من اللبس ولو كان كثيرا، ولو كانت لا تلبسه دائما، لأن معروف أن لباس الزينة ما يلبس دائما، إنما يلبس بالمناسبات، بالمناسبات تأتي قريبا وتأتي بعيدا. ولهذا ما دام أن النية هو أنه اللبس وأنه بالمناسبات أنه لا زكاة فيه. وأنت ذكرت أنك قلت الوالدة تملك ذهبا لللبس، ما دام اللبس فالذي نفتي به أنه لا زكاة فيه إن شاء الله، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم ونفع بما قلتم مستمعينا الكرام بهذه الإجابة من معالي الشيخ. نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الحجرات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الحجرات.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
1: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: من منبر الحرمين.
3: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. فسر الصلاة وروحها ولبها إقبال العبد على الله بكليته، فكما أنه لا ينبغي له أن يصرف وجهه عن قبلة الصلاة، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن سيده ومولاه. فبيت الله قبلة وجهه، ورب البيت قبلة قلبه، فإذا أقبل على الله أقبل الله عليه، وإذا أعرض أعرض الله عنه.
2: من منبر الحرمين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر.

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

لي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه.

هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للمبتدئين.

0: فالحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 45 في التعليق على عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله في باب التشهد من كتاب الصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب التشهد، ولا علاقة له بالتشهد لا من جهة أذكاره أو أدعيته، والذي يظهر أنه جاء به هنا بحكم أنه دعاء في الصلاة، وقد سبقه حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وقد اجتهد العلماء في تعيين موضعه، فقال بعضهم في السجود، وقال بعضهم بعد التشهد الأخير وهذا أظهر، وقال بعضهم في كلا الموضعين. فلما وصل البحث إلى هنا جاء بحديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ عند البخاري ومسلم ولم يرده المؤلف زيادة يتأول القرآن. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد أنه يمتثل ما أمره الله به بقوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتأويل القرآن تارة يراد به تفسير معناه بالقول، وتارة يراد به امتثال أوامره بالفعل. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه بهذا التسبيح والدعاء، واجتهد كذلك بإيقاع هذا الذكر في الركوع والسجود، وكل ذلك من تأويل القرآن. وأهل العلم كذلك على طريقة قدوتهم وأسوتهم صلى الله عليه وسلم لما رووا وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال الدعاء المعروف، اجتهدوا في تعيين موضعه. فهذه مناسبة بين حديث أبي بكر الذي ذكرته في المجلس السابق وحديث ابنته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ولم أرى هذه المناسبة ذكرت في أحد من شروح العمدة، وهي من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله، وإن اطلعت عليها في كتاب فهي من الموافقات للمتابعات، والحمد لله رب العالمين. هذا وفي هذه الرواية المتفق عليها جاءت بلفظ: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. واللفظ الآخر الذي أورده المؤلف: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي كليهما لم يرد سؤال التوبة، ونص الآية: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففيه الأمر بالتسبيح المقرون بالحمد وبالاستغفار المختوم بهذا الاسم الطيب المبارك التواب. وثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة. وفي لفظ آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففي هذه الرواية من زيادة الفائدة مشروعية طلب التوبة من الله في هذا الموضع على جهة الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فطلب التوبة مشروع في كل وقت. وفيه من الفائدة تفسير الفتح هنا في سورة النصر بفتح مكة، ففيه تعقب على بعض أهل العلم الذين قالوا إن الذي عليه أئمة التفسير أن المراد بالفتح فتح مكة، وهذا يشعر أن تفسيره بفتح مكة من قبيل الاجتهاد، في حين أن النص ثابت بذلك. وفي هذه الرواية التي ذكرتها من الفوائد أيضا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: اختار صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا القول لأن كمالها أفضل من غيرها. قال: وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضا، بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها. قلت: هذه الرواية التي أشار إليها الحافظ هي هذه التي أوردتها، فإن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا القول دون تقييده بالصلاة، وهذه فائدة عزيزة، وهي أن يكثر المسلم من هذا القول داخل الصلاة وخارجها، لا سيما وقد اشتمل على التسبيح والتحميد والاستغفار والتوبة بصيغة مختصرة، فما أعظمه من ذكر وما أعظمه من دعاء، فحري بالمسلم أن يواظب عليها، لا سيما من يطلب من الله حسن الخاتمة، وكلنا ذلك، فقد أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وهنا سؤال طرحه شراح هذا الحديث، وهو أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فهل يعارض هذا الحديث حديث الباب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وهذا دعاء، والحديث قبله يدل على أن الركوع محل تعظيم لا دعاء. وهنا نجد أن مسالك أهل العلم اختلفوا في النظر في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد تنازع العلماء في الدعاء في الركوع والسجود، فقيل يكره فيهما كقول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وقيل يكره في الركوع دون السجود كقول مالك، وقيل لا بأس به في الركوع والسجود كقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب الإمام أحمد. فهذا الذي أشار إليه ابن تيمية رحمه الله هو في الجملة مذاهب الفقهاء في المسألة. وابن دقيق العيد عندما نظر في حديث عائشة قال: ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. ثم بين أنه يؤخذ من حديث عائشة جواز الدعاء في الركوع، ومن حديث أما الركوع فعظموا فيه الرب يؤخذ الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم. يعني أن ابن دقيق العيد يختار قول الشافعي في جواز الدعاء في الركوع، لكنه يضيف أن الأولى التعظيم لا الدعاء. وهذا والله أعلم هو الصواب بالنظر إلى الأدلة، أن الدعاء في الركوع غير مكروه لكنه خلاف الأولى، وقد بوب البخاري رحمه الله على ذلك بقوله: باب الدعاء في الركوع. قال ابن حجر رحمه الله: ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجود، وساق فيه حديث الباب، فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، مع أن الحديث واحد، أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام،
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة البقرة.

0: لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة البقرة.
2: تدبر. تدبر.

0: كعبه.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن.
2: تدبر.
3: قال البقاعي مبينا تناسق ما قبل الآية مع ما بعدها: ومن تدبر الابتداء عرف الختم، ومن تأمل الختم لاح له الابتداء. ومعنى كلامه أن من تدبر بداية الآية التي هو فيها عرف سر ختام الآية التي قبلها، وكذلك من تأمل ختام الآية التي هو فيها ظهر له ارتباطها بالآية التي بعدها. وظهور هذا وخفاؤه يتفاوت بحسب علم الإنسان وقوة تدبره.
1: تدبر.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية على موجات الاف ام عرعر 88.4،
5: 88.4،
4: رفحاء 90.6،
5: 90.6،
4: طريف 91.5،
5: 91.5،
4: العويقيلة 89.6،
5: 89.6،
4: روضة هباس 92.1،
5: 92.1،
4: على موجات الإف

خاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره.

تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
6: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
6: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
8: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الأنبياء.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء التي تقع في الصلاة عدم الطمأنينة في عموم الصلاة أو في أحد أركانها. قد روى البخاري ومسلم أن رجلا صلى في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. كرر ذلك 3 مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم في ضمن ما علمه اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي تنبيه إلى أن من يأتي بالصلاة بلا طمأنينة فإنه غير مصلي. وفي قوله وافعل ذلك في صلاتك كلها تنبيه إلى أن الطمأنينة تجب في جميع أجزاء الصلاة. وبذلك علمنا أن هذا الخطأ يفسد الصلاة ويجعل من أتى بصورة الصلاة غير مصلي في الحقيقة. وذلك أن الطمأنينة ركن في الصلاة كالركوع والسجود، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من لا يطمئن في صلاته. روى البخاري أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم سجوده ولا ركوعه فقال ما صليت، ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وروى أحمد في الزهد أن المسور رضي الله عنه رأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعا ولا سجودا فقال أعد، فأبى فلم يدعه حتى أعاد. ويتضح خطر ترك الطمأنينة فيما رواه النسائي من خبر حذيفة رضي الله عنه فقد رأى رجلا يصلي فطفف أي لم يطمئن في صلاته، فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. قال ما صليت منذ 40 سنة. وقال له إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن، فاحذر أخي المصلي من عدم الطمأنينة فإنها تبطل صلاتك. ثم لاحظ ما قال حذيفة، إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن، أي أن المصلي لا يحتاج إلى كبير عناء ليحقق الطمأنينة، بل يمكن أن يصلي صلاة خفيفة ومع ذلك يحسنها ويتمها. وإذا أعطى كل ركن حقه وركد في صلاته وصلاها بطمأنينة فقد حصل المقصود. أما المتعجب الذي منذ أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو في سعي شديد حتى يصل إلى التسليم، فما هذا باللائق بمسلم بين يدي ربه؟
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: فضل حسن الخلق. أدلة هذا الأصل العظيم كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله جل شأنه وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ومن الأحاديث عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه

0: أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث رواه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان.

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة.

شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم

0: ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة التوبة.

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقا

0: طهروا والله يحب المطهرين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة التوبة.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا

هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.

ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت

وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت

أمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.

أحيانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب، لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
1: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكاً معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 0531311414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم وفي موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يكرم اليوم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن في مكة. وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإيوائية في مديريتي حيس بمحافظة الحديدة، ويسلم وزارة الصحة اليمنية معدات تبريد لحفظ اللقاحات في محافظتي عدن وتعز. مركز الملك سلمان يوزع 700 كرتون تمر في محلية ربك بولاية النيل الأبيض في السودان. الرئيس الأمريكي يطلب من فريقه التفاوضي وقف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران. مسؤول بحلف شمال الأطلسي يؤكد استعداد الحلف للتصدي لأي تهديد والدفاع عن جميع الدول الأعضاء بعد تردد دراسة إيران لمهاجمة أهداف أمريكية في أوروبا. في ظل تواصل المعارك في ولاية شمال كردفان السودانية، استسلام وانشقاق عدة مجموعات تابعة للدعم السريع. قدمت لكم أيها الكرام من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غداً عند 1 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. رواه البخاري. أتقاهم أي أشدهم لله تقوى، فنالوا أعلى الكرامة من جهة الشرف بالأعمال الصالحة التي تقيهم من عذاب الله.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
4: مجالس السيرة.
5: مجالس السيرة،
4: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى مجلس من مجالس السيرة النبوية التي شاركني فيها فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
7: الله يحييكم شيخ يوسف، يا مرحبا.
6: في حلقة مضت مستمعي الكرام كان الحديث عن إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه، وما كان على إثره من عز أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التغير الذي حدث في موقف كفار مكة من محاولة الاستمالة للنبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه بعد أن باءت محاولات الترهيب بالفشل، موقف عتبة بن ربيعة التي انتخبته قريش لمحاورة النبي واستمالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجواب النبوي كان مؤثرا على عتبة، فعاد عتبة إليهم بوجه غير الذي ذهب به، حتى إنهم قالوا: سحرك محمد، انطفاء للحجة، ولم يكن لديهم حجة في ذلك، مع نصيحة عتبة لهم بأنه إن اتبعتم هذا النبي وأعزه الله عز وجل فملكه ملككم وعزه عزكم، وإن لم فستكفيكم العرب، ومع ذلك أصروا على معاندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في بدايات الإسلام، وإن كان قولنا في إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه عز وفتح لذلك تلك الثلة التي كانت مضطهدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حمزة علامة فارقة في إسلامه رضي الله تعالى عنه، أيضا ثمة رجل آخر النبي صلى الله عليه وسلم ود لو أن أسلم ذلك الشخص. كان النبي صلى الله عليه وسلم في فراسته ينظر إلى رجلين عمرين. حبذا أن نأخذ هذه اللقطة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها فتحا أيضا كبيرا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان فتحا عظيما لأمة الإسلام، سواء في أول الإسلام إسلام عمر وفي بداية الدعوة، أو في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. استحق أن يكون الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ثاني رجل في هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وكلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى شيخ يوسف أن الصحابة رضي الله عنهم ما خرجوا من دار الأرقم ابن أبي الأرقم إلا بعد أن أسلم عمر.
6: الله أكبر.
7: ويدلك هذا على قوة عمر. جاء عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب ليس أنه رجل قوي طويل القامة شديد البأس
6: مهيب،
7: بل كان ذو حكمة، كان ناطقا باسم قريش، كان سفيرها، كان يذهب إذا كان ثمة أمر لقريش فيفاوض عنها، وكان عمر رضي الله عنه في أول الإسلام شديدا على الإسلام، شديدا على الإسلام، حتى أنه كان يؤذي بعض المسلمين. بل إنه في مشهد من مشاهد الهجرة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يراهم رضي الله عنه سيهاجرون، فرق، جاء لأم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة فقال لها، كانت تتهيأ للخروج إلى الحبشة وقد ركبت بعيرها، فقال: أين يا أم عبد الله؟ وكان ما زال على الشرك، فقالت: آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادته. قالت أم عبد الله، فولى عمر وقد رأت منه رقة، رأت من عمر رقة،
5: تفرست، انظر ذلك.
7: انظر لما جاء زوجها عامر بن ربيعة تقول: أخبرته بما رأيت من رقة عمر حين رآني
5: في هذا
7: الموقف وأنا سأخرج من بلدي. فماذا قال عامر؟ ترجين إسلام عمر؟ قالت: نعم. قال: فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب.
5: سبحان الله. يقول يأسن من
7: جدا، يقول: يسلم حمار الخطاب، هالحمار الذي لا يفهم،
5: ولا يسلم
7: عمر،
5: لشدة ما كان عليه من العداء
7: وأيضا لمكانته بين قريش. عمر رضي الله عنه شخص له وزنه في قريش،
5: رضي الله
7: عنه، وزنه في عقله، وزنه في بدنه. عمر رضي الله عنه يذكر في إسلامه مما يذكر في كتب السير، تعرف أن السير يتسمح فيها ما لا يتسمح في غيرها، أن عمر دخل على أخته وعلى زوجها وكانوا يقرؤون القرآن. القرآن في الزمن السابق كان يكتب على أوراق الشجر والصحف واللخاف وغيرها، فلما رآه رجل يعاتب رجلا أو يتكلم على رجل قد أسلم، قال: زوجتك، أختك وزوجها قد أسلموا. فغاضب عمر، الإسلام دخل أهل بيته، أخته قد أسلمت، فدخل وكان عندهم من يقرئهم القرآن فاختبأ، ثم لطم أخته وأخذ ما معها من القرآن في لوح، فوقعت عينه على فواتح سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لما قرأ عمر هذه الآيات
5: رق
7: عليه رضي الله عنه
5: أثر القرآن،
7: ثم انفتح قلبه للإيمان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فجاءت الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فوقرت في قلب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: كيف أسلم؟ لما أسلم عمر سأل عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أين محمد؟ يريد أن يسلم، يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وينطق بالشهادة. فقالت أخته وزوجها والذي كان يعلمهم القرآن معهم، دلوه على دار الأرقم بن أبي الأرقم. ما زالوا متخفين، يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: ما زلنا متخفين ذليلين حتى أسلم عمر بن الخطاب. إسلام عمر علامة فارقة.
5: الله أكبر.
7: فلما جاء إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم وطرق الباب، فقيل: من؟ قال: عمر بن الخطاب. خاف الصحابة رضي الله عنهم، لكن انبرى له النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الباب وخرج، فقال له: أسلم يا عمر.
5: الله أكبر.
7: أسلم يا عمر، ومسكه عليه الصلاة والسلام بمنكبيه وقال له: أسلم يا عمر. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر الصحابة، هذا فتح عظيم،
5: سبحان الله،
7: وشيء مفرح أن ترى هذه القامة العظيمة قد انصاعت لأمر الله ودينه وشهد شهادة الحق. دخل مع هذه الزمرة وهذه الثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما جلس انظر للقوة، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلمن أعطى الدنيا من ديننا؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم، وحمزة عن يمينه وعمر عن شماله، هؤلاء صف وهؤلاء صف، وذهبوا وصلوا تحت الكعبة،
5: طافوا
7: وصلوا تحت
5: الله
7: الكعبة.
5: الله أكبر. وما كانوا يستطيعون ذلك قبل ذلك.
7: نعم. فلذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، أعزه الله بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب شيخ يوسف يستحق أن يفرد له سيرة رضي الله عنه، سيرته قبل الإسلام وفي أثناء الإسلام وفي الإسلام في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أبي بكر وعشر سنوات خلافة. امتد الإسلام وانتشر ودونت الدواوين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأرسى دعائم الإسلام في فتوحاته في مشارق الأرض ومغاربها. فكان هذا الإسلام مع تلك الشدة التي كانت يلاقيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتحا ونورا أضاء القلوب عزة حينما دخل عمر في دين الله عز وجل. فلذا لما جاءت الهجرة الثانية كلهم هاجروا سرا إلا عمر بن الخطاب هاجر علانية وأخبر أنه مهاجر، وسيأتي معنا إن شاء الله في الهجرة.
6: ولا عجب، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ما زلنا عزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأضاء يعني أيضا كلمة أخرى له يقول كان إسلام عمر فتحا سمى فتح وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر.
7: الله أكبر، الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه.
6: رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو كما ذكرتم يعني يحتاج إلى أن يفرد له وقت.
7: الشيطان يخاف منه
6: رضي الله
7: ويرهبه. يا ابن الخطاب ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الله أكبر،
6: رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نفتح صفحة أخرى دكتور ماجد مع إخوتنا المستمعين الكرام في امتداد هذه الدعوة ومحاولة النبي صلى الله عليه وسلم خروجها إلى خارج أسوار مكة المكرمة حين عرض على القبائل، كل ذلك حرصا على تبليغ دين الله عز وجل. ماذا يمكن أيضا أن نأخذ من مشاهد من هذه السيرة العظيمة؟
7: النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أن انتشار الدعوة يحتاج إلى مركز ينطلق منه، وهذا لم يتأتى لكفار قريش أو عند كفار قريش، وإلا لو كان هو المركز لكان عزا لهم كما قال عتبة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان ينطلق منه للدعوة ونشر دين الله تبارك وتعالى، ولم يقل أقعد وسيأتي من ينصر الدين يأتي عند الباب ويطرق علي الباب، لا، بل كان يذهب برجله عليه الصلاة والسلام يفعل السبب كما كان الأنبياء من قبل. لا بد من فعل الأسباب، تريد أن تنجح في دعوتك في حياتك حتى العملية ابذل السبب، افعل الأسباب. لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أناسا يجلسون في المسجد يتعبدون أمرهم أن يخرجوا ويعملوا، وقال إن السماء لا تمطر ذهبا والفضة، مريم وهي في المخاض وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، مع أن الله عز وجل قادر أن يسقط الرطب عليها وهي في مكانها،
6: حملها معجزة،
7: لكنها أمرت أن تهز، أن تهز تبذل السبب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل السبب، يطوف بين القبائل إذا اجتمعوا يعرض دعوته عليه الصلاة والسلام، من يحميني أبلغ دين ربي، من يحميني أبلغ دين ربي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عرض عليهم شيء يقول تحموني عزكم عزي، وما يأتيني ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيهم. فلذلك لن يقبل أحد بهذا إلا شخص أو جماعة أو أناس اصطفاهم الله عز وجل لذلك. يقول ربيعة الديلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي مجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم تفلحوا، إنه لا يريد مالكم عليه الصلاة والسلام ولا متاعكم، ما يريد هو العودة بهذا القطيع الشارد إلى موارد الماء والكلى بعد أن تاه في صحراء في صحاري الشرك، تاه يا شيخ، تاه في صحاري الشرك الشاسعة التي تقطع الأعناق، هم في شتات، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الاجتماع وعدم الفرقة. كان عليه الصلاة والسلام يمشي بين هذه القبائل ويدعو، من كان الذي يمشي وراءه ويكذبه؟ كان وراءه رجل وضيء الوجه، وهذا الرجل يمشي ويقول إنه صابئ كذاب، إنه صابئ كذاب. يقول ربيعة الديني فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد ابن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت هذا الذي وراءه من هو الذي يمشي وراءه بشكل ملفت؟ يعني هذا الرجل الذي وراءه
6: تصور المشهد يعني
7: ما تركه يعني. اترك، لا، انظر الإغال في الأذية والشرك والحقد. يقول إنه صابنا كذا. يقول ربيعة قلت هذا الذي وراءه من هو؟ قالوا هذا عمه أبو لهب، وسمي بذلك اللهبة في خديه وضيء الوجه، كان يقولون ذو غديرتين وضيء الوجه فسمي أبو لهب، فقالوا هذا عمه أبو لهب. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر، هؤلاء الثلاثة، يا يقول: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في كل سنة على القبائل من العرب أن يؤوه إلى قومهم حتى يبلغ كلام الله عز وجل ورسالاته ولهم الجنة. هذا هو الثمن. لبث 10 سنين، 10 سنين يا شيخ يوسف، يتبع الحاج في منازلهم في المواسم مجنة وعكاظ، ويأتيهم في ميناء: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. هذا هو الثمن. 10 سنوات يتلطف ويدعوهم لقاءات، ومع هذا عليه الصلاة والسلام لا يستجيب له أحد. كلهم جاءوا وهناك تحذيرات وهناك إشاعات تخرج: انتبهوا، لا تستمعوا لهذا الصابئ. وقصة أبي ذر في ذلك معروفة، حينما جاء ووضع في أذنيه حتى لا يستمع. هنا يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هؤلاء ولا يستجيب، وهؤلاء ولا يستجيبون، وهؤلاء لا يستجيبون، وهناك أذية له عليه الصلاة والسلام، وهناك أذية لأبي بكر، هناك أذية لأبي بكر خاصة. نعم، أبو بكر لما بلغت به الأذية أراد أن يهاجر، لأنه يريد أن يتفرغ لعبادة الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، دين الإسلام.
6: نعم.
7: لأنهما أول من أسلم. هذا البيت أبوها أول رجل دخل في الإسلام. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغمد. لقيه ابن الدغنة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرج فأسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم. بدأ يأتي بفضائل أبي بكر، هو يتعجب كيف هذا الرجل يخرج.
6: كيف لقومه أن يؤذوا حتى
7: أبو بكر له مكانة. أبو بكر كان نسابة في قريش، يرجع إليه في أنسابهم، وله حظوة وله مكانة. ولكن لما تبرأ من الشرك ومن أهله ما تحمل هذا كفار قريش وحسدوه وآذوه. فجاء ابن الدغنة الآن يذكر مآثر ومحاسن أبي بكر، ويقول: أنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وانظر إلى هذا التشابه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، كلاهم على هذا الطريق وعلى هذه الأمور.
6: والصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أورثت في أبي بكر تشابها في
7: الطيور على أشبه يتقارب. سبحان الله العظيم، دائما الصحبة تكون متقاربة في الأفكار وفي المبادئ، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
6: رضي الله
7: تعالى. ابن الدغنة تعجب من هذا فقال له: ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، مشى مع أبي بكر. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فقالت قريش: أجرنا من أجرت. وهنا قريش طلبت طلب من ابن الدغنة، فقالوا له: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، أبعده عنا. لماذا؟
6: تأثير.
7: قالوا: إن نساءنا وأطفالنا يتأثرون به.
6: إذا كان ظاهر
7: العجيب يا شيخ يوسف، الآن تأثرهم تأثر إيجابي وليس تأثر سلبي، لأنهم يتأثرون به لما يرون من خشوعه وخضوعه.
6: وكان رجلا أسيفا.
7: نعم، كان أسيفا. فخشي هؤلاء أن يتأثر الصبيان والنساء فيسلموا، ليس تأثرا سلبيا حقيقة، لكنهم هم يرونه سلبيا
6: لمعاداتهم لهذا.
7: وأظن ذلك وسيأتي معنا حسدا وحقدا على دين الله عز وجل. فلبث أبو بكر يعود ربه في داره كما طلب منه.
6: سبحان الله. لعل هذا أيضا، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى ومنته على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أن خبأ له
7: هجرة أعظم.
6: هجرة أعظم.
7: الله أكبر.
6: وصحبة أعظم.
7: الله أكبر.
6: رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
7: أبو بكر لما عمل ما طلب منه الدغنة، ابن الدغنة، وصار لا يستعلن بصلاته، يصلي في داره ويقرأ في داره، رأى أن يبني في فناء داره مسجدا يصلي فيه، وفعل. وبدأ يخرج إلى هذا المصلى في فناء داره، وكانت الأفنية مفتوحة ليست مغلقة،
6: والبيوت متقاربة.
7: نعم. وبدأ يصلي ويقرأ القرآن، وكان لا يملك عينيه إذا قرأ،
8: يبكي ويتأثر. فبدأ نساء قريش وأطفالهم يجتمعون، فعلم هؤلاء فجاءوا لابن الدغنة وأخبروه، فقالوا إن أبا بكر فعل كذا وكذا. فجاء إليه ابن الدغنة قال إن كنا قد أجرناك يا أبا بكر وأنت في جوارنا على أن تعبد ربك في بيتك، وبنيت مسجدا في فناء دارك، فأعلنت بالصلاة، فأمره أن يرجع، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يستجب له أبو بكر، فقال قد رددت عليك جوارك. فلما رد عليه جواره ذهب ابن الدغنة وقال يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم. فسلطت عليه قريش سفهاءها يؤذونه عليه الصلاة على رضي الله عنه وأرضاه. قريش شيخ يوسف كان كثير منهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ويعلمون أن هذا الكلام الذي يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلاما عاديا، ليس من كلام البشر. هذا اليقين الداخلي الذي لم تترجمه ألسنتهم حقدا وحسدا نطق به أبو جهل. فأبو جهل عمرو بن هشام يقول المغيرة عنه إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي أنا وأبو جهل ابن هشام في بعض أزقة مكة، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا أبا الحكم هلما إلى الله عز وجل وإلى رسوله أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل يا محمد هل أنت منتهن عن سب آلهتنا؟ ونهر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة أقبل أبو جهل علي ثم قال شيء غريب جدا، قال والله إني لأعلم أن ما يقوله محمد الحق.
5: يقول أبو جهل للمغيرة،
8: يقول المغيرة سبحان الله. لكن بني قصي قالوا فينا الحجابة؟ قلنا نعم. قالوا فينا الندوة؟ قلنا نعم. قلنا فينا اللواء؟ قلنا نعم. قالوا فينا السقاية؟ فقلنا نعم. ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي
5: وليس،
8: فماذا نقول؟ والله لا أفعل. وجحدوا بها
5: واستيقنتها
8: أنفسهم ظلما وعلوا. فلذا مات ميتة قبيحة حينما قتل في غزوة بدر، قتله معاذ ومعوذ ابني الأفراء.
5: نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يرحمنا برحمته. آه. فلا هداية إلا بهداية الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. هؤلاء أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوه ومع ذلك جحدوه لأمراض النفوس وأوصابها أفرزت هذا السلوك العملي الذي صدهم عن الحق. نسأل الله عز وجل يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل عضو هيئة التدريس بجامعة الملك بجامعة القصيم هذا العرض لهذه الصفحات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام، وإلى لقاء مقبل بإذن الله تعالى في مجلس مقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
10: مجالس السيرة.
11: مجالس السيرة،
10: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النور.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
8: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الحج.

ده من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمنع

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الحج.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: أثر الإخلاص في إجابة الدعاء. الإخلاص لله تعالى شرط رئيس في إجابة الدعاء من الداعي وتحقيق سؤله، فالدعاء هو العبادة، ومن شرط العبادة ألا تجعل لغير الله تعالى كائنا من كان. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى دعاءه عبادة. وتأمل قوله جل وعلا: ادعوني، الدال على قصده وحده بالدعاء، وقوله أستجب لكم الذي أتى جوابا للطلب مرتبا على الإخلاص في الدعاء لله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة. ولهذا استجاب الله دعاء أنبيائه ورسله والصالحين من عباده لما أخلصوا له الدعاء، كما في سورة الأنبياء في لجوء إبراهيم عليه السلام بجناب الله وتوكله عليه، ودعاء أيوب ويونس وزكريا. فقد ختم الله إخباره عن دعائهم بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأخبر عن سر إجابته لدعائهم بأنهم ملازمون للدعاء في حال الرخاء والشدة بإخلاص ويقين وحضور قلب. ولذا أمر سبحانه بالإخلاص له في الدعاء فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: فرائد وفوائد.
0: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه، ومردها إليه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على إسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق ويحيي ويميت، ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق وهو يهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه، وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نجعل القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

سوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.

نزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.

المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي

نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.

أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة،

النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله

فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.

لكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم

يعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا

يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون

كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم.

من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة

وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

0: إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
6: محاضرة الأسبوع.
7: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
12: حلقة النور.
13: حلقة النور.
14: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
15: تقدم
14: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
15: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
14: حلقة النور.
15: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
14: تنفيذ
16: خالد بن إبراهيم الجربوع.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك في هذه الحلقات معنا مجموعة من الطلاب في كل حلقة منهج جديد، نتدارس آيات الله تعالى، نبين بعض الأحكام التجويدية فيها، نصحح الأخطاء إن كان هناك أخطاء. قبل أن نبدأ هذه الحلقة يعرف الطلاب بأسمائهم.
18: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشثري.
19: عبد الله سعد عبد الله الدراهم.
20: نواف بندر عثمان الزاحم.
17: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة الكوثر. كعادتنا في كل حلقة نقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
21: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
15: بسم الله الرحمن

0: أعطيناك الكوثر.
1: إنا أعطيناك الكوثر.
0: فصل لربك وانحر.
1: فصل لربك وانحر.
0: إن شانئك هو الأبتر.
1: إن شانئك هو الأبتر.
2: بارك الله فيكم جميعا. آيات الكريمة في هذه السورة في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، في أول كلمة من هذه الآيات جاء معنا حكم تكلمنا عنه في السابق، وهو حكم النون والميم المشددتين. وقلنا أن أي نون أو ميم مشددة تأتي في القرآن الكريم يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين، فنقرأها إنا إنا. وكذلك أتى بعد الكلمة الأولى مباشرة مد منفصل، فالمد المنفصل عندنا يكون بحركتين أو بأربع أو خمس حركات، فيقرأ إنا أعطيناك أو إنا أعطيناك الكوثر. طيب نستمع للآية الأولى من عبد الله مع التركيز على النون المشددة. إنا
1: إنا أعطيناك الكوثر.
2: أحسنت يا عبد الله. في الآية الثانية في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، هنا خطأ شائع. بعض الناس لما يقرأ فصلي لربك وانحر، وهذا خطأ. عندنا هنا حرف لام مكسور، تقرأ فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، ليست فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. ها من يقرأها؟ نواف.
3: فصلي لربك وانحر.
2: أعدها. فصلي لربك.
3: فصلي لربك وانحر.
2: أحسنت. طيب في الآية الأخيرة إن شانئك، هنا عندنا نون مشددة إن، وكذلك الأبتر عندنا حرف باء أتى ساكنا ويكون الحكم هنا قلقلة، فتقرأ الأبتر الأبتر. إذن إن شانئك هو الأبتر. ها يا إبراهيم.
4: إن شانئك هو الأبتر.
2: الأبتر
4: هو الأبتر.
2: طيب مو بالأبتر، الأب الأبتر.
4: أبتر
2: الأبتر. طيب ممتازين. إذن نستمع لتلاوتكم الآن ونبدأ بنواف من بداية السورة.

0: أعطيناك الكوثر.
1: أعدها مد. إنا أعطيناك.
0: إنا أعطيناك الكوثر.
1: أعطيناك. أعطيناك ليست أعطيناك. أعطيناك الكوثر. أعدها.
0: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: الأبتر.
0: الأبتر.
1: أعدها. إن شانئك.
0: إن شانئك هو الأبتر.
1: أحسنت يا نواف. تفضل يا عبد الله.

0: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
1: أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. تفضل يا إبراهيم.

0: أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الأبتر.
1: أحسنت يا إبراهيم وكذلك عبد الله ونواف على مشاركتكم الطيبة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يبارك في الطلاب على مشاركتهم الطيبة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة والعيلة، والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق والنفاق، والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، والجنون والجذام، والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الفرقان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: وسلاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الفرقان.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.
3: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة قاف.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: حقيبة اليتيم المدرسية بداية لمستقبل مشرق. ندعوكم إلى المساهمة في مشروع علمني لتوفير الاحتياجات المدرسية لألفي يتيم ويتيمة عبر التحويل إلى الحساب البنكي في مصرف الراجحي باتباع الخطوات التالية. افتح تطبيق مصرف الراجحي ثم اختر التحويل، وبعد ذلك اختر التحويل إلى جمعية خيرية. ابحث عن جمعية اليقظة الخيرية بالطائف ثم اختر حساب كفالة الأيتام. أدخل مبلغ التبرع 300 ريال أو ساهم بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم، وأستهل نشرة بالعناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يكرم اليوم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن. وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإيوائية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة. في تفاصيل النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، يكرم الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 اليوم الأربعاء في رحاب المسجد الحرام. كما تكرم حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدى بنت فلاح الحثلين الفائزات في المسابقة. تحتفي المملكة باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من أغسطس من كل عام، مبرزة ريادتها العالمية بصفتها من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإغاثية والإنسانية والتنموية على مستوى العالم. وصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية في محافظة الحديدة اليمنية، كما وزع المركز عدة خيام على الفئات النازحة في منطقة الفيش بمديرية حيس في المحافظة، استفاد منها 17 فردا بواقع 3 أسر. كما سلم المركز وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية معدات سلسلة التبريد الخاصة بحفظ اللقاحات، شملت 32 ثلاجة تعمل بالطاقة الشمسية و12 مجمدة. وفي السودان وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 700 كرتون تمر في محلية ربك بولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان، استفاد منها 3850 فردا من العائدين والمتضررين، وذلك ضمن مشروع مدد في السودان لهذا العام. كما وصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية في محافظة الحديدة اليمنية، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن. كما سلم مركز الملك سلمان وزارة الصحة اليمنية معدات تبريد لحفظ اللقاحات في محافظتي عدن وتعز في مأرب، وتتفاقم هناك الأزمة الإنسانية شرقي اليمن وسط مخاوف من انعكاس التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب على تدفق المساعدات والإمدادات الغذائية.
0: تتسارع وتيرة التدهور الإنساني هنا لتحذر من كارثة وشيكة، فالتصعيد العسكري الحوثي وإعاقته لوصول المساعدات الإنسانية يعرض حياة مئات آلاف الأسر النازحة بمأرب شرق اليمن لمزيد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي. أكثر من 90,000 أسرة نازحة في مأرب بحاجة ماسة للتدخلات الإنسانية، إذ تحذر وحدة النازحين بالمحافظة من تداعيات التصعيد العسكري الأخير مع تفاقم حدة الأزمة الإنسانية التي تشهدها المحافظة بفعل استمرار موجات النزوح إليها.
6: ونحن نعاني من الجوع، نعاني من الشمس، لا يوجد كهرباء، لا يوجد مياه، لا يوجد. بينما المشكلة الأخيرة في البحر الأحمر والاعتداءات الحوثية رضعت الأسعار وزادت الطين بلة، فالأشياء اللي نشتريها بمئة أصبحت الآن بخمسمئة، ضعفت.
7: تواجه أكثر من 90,000 أسرة في محافظة مأرب من نقص المواد الغذائية ونقص التدخلات الخاصة بموضوع المساعدات الأمن الغذائي. إن التداعيات الأمنية والعسكرية الموجودة في المنطقة في البحر الأحمر وغيرها، يعني تقوم بها الميليشيات الحوثية، تؤثر بشكل كبير جدا على موضوع زيادة التمويلات وتوقف حتى المساعدة الإنسانية.
0: تتصاعد مخاوف السكان هنا من اتساع فجوة الاحتياج للغذاء بالتزامن مع عودة التصعيد العسكري الحوثي الأخير وسط نداءات شعبية واسعة للضغط على المنظمات الدولية لاستمرار تدفق المساعدات الغذائية.
5: وفي غزة مد المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة الأسر الأكثر احتياجاً وسط وجنوب قطاع غزة ب 24,500 وجبة غذائية، كما وصلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة تحمل على متنها كمية كبيرة من الخيام مقدمة من المركز. كشف مسؤولون أمريكيون عن أن الرئيس دونالد ترامب طلب من فريقه التفاوضي وقف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن رغم تسجيل ما وصفوه بمناقشات إيجابية مع طهران خلال الأيام الأخيرة. وأوضح المسؤولون أن واشنطن تتجه في هذه المرحلة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران انطلاقا من قناعة داخل الإدارة بأن تشديد العقوبات والعزلة الاقتصادية قد يدفع طهران في نهاية المطاف إلى قبول الشروط الأمريكية لإنهاء المواجهة. ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 73,400 شهيد وأكثر من 174,000 مصاب، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد عامين من العدوان. في الوقت الذي تتواصل المعارك في ولاية شمال كردفان بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، كشفت مصادر ميدانية وعسكرية سودانية استسلام وانشقاق عدة مجموعات تابعة للدعم السريع. وأكدت المصادر أن المجموعات المنشقة سلمت نفسها بكامل عتادها العسكري وقوامه 50 عربة قتالية إلى قوات الجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة، بالتزامن مع تقدم الجيش وسيطرته على عدة مناطق استراتيجية في الولاية. ختما لهذه النشرة أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين نائب أمير منطقة مكة يكرم اليوم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن. وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإيوائية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله. وننزل

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا
3: يا شيخ. انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف، برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
7: سؤال على الهاتف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
9: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
8: نسعد كثيرا أيها الكرام باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999، ومن خلال التغريدة الخاصة بالبرنامج الموجودة في حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس. فحياكم الله مستمعينا الكرام، وتقبلوا أجمل وأرق التحايا من الزملاء فريق العمل، من إشراف العام الزميل فيحان أسبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التنسيق عزام الحميضي، وفي إعداد محمد الشمري، في التقديم محدثكم عبد الرزاق العليوي، وفي الإخراج عبد المحسن آل سران. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل صلاة ركعتين في مسجد قباء خاصة هي فقط بيوم السبت أم أنها على مدار الأيام؟
9: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فصلاة ركعتين في مسجد قباء قد وردت في السنة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان أجره كعمرة، كان له من الأجر كعمرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب كل سبت إلى قباء ماشيا، وهذا يدل على أن الصلاة في مسجد قباء أن لها خصوصية وأن لها فضيلة، فهو المسجد الذي تأسس أو هو أول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. وقد قال بعض أهل العلم إنه المقصود بقول الله عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وإن كان كثير المفسرين يرون أن المقصود بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحد الأقوال أن المقصود به مسجد قباء، قد كان عليه الصلاة والسلام يأتي إليه كل سبت ماشيا وراكبا كما في الصحيحين، وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالذهاب إليه والصلاة فيه لها مزيد خصوصية. وكما ذكرنا في الحديث السابق أنه قد ورد أن الصلاة فيه كعمرة، وإن كان الحديث في سنده مقال لكن له طرق متعددة. وعلى ذلك فمسجد قباء الذهاب إليه والصلاة فيه من السنة، وله مزيد خصوصية عن بقية مساجد المدينة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والذهاب إليه لا يختص بيوم السبت، وإنما يكون في أيام الأسبوع كلها، لكن كان عليه الصلاة والسلام يذهب كل سبت. هذه واقعة عين، ربما كان عليه الصلاة والسلام يرى أن أنسب وقت له للذهاب لمسجد قباء هو يوم السبت، فعلى هذا نقول إن الذهاب لمسجد قباء والصلاة فيه لها مزيد فضل وخصوصية. نعم.
8: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. معنا أم خالد، تفضل يا أم خالد.
2: أيوة، السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي ولدي عنده مرض، بس هو طبعا غير معدي ويقدر طبعا يتزوج ويجيب أطفال، فهل يجوز أن نخبي عن مخطوبة؟
8: طيب، ما طبيعة المرض يا أم خالد؟
2: مرض جنسي.
8: طيب،
9: مرض إيش؟
8: جنسي تقول، أحسن الله ليكم.
9: يؤثر على الإنجاب؟
2: لا يؤثر على الإنجاب أبدا، ويمارس حياته الطبيعية جدا، عنده دواء يستخدمه طول الحياة.
8: نعم. وبالنسبة للقدرة البدنية هل يؤثر أيضا يا أم خالد؟
2: على؟ نعم، لا يؤثر على البدن أبدا.
8: طيب، ممتاز. تفضل فضل شيء.
9: إذا كان هذا المرض له تأثير على العلاقة الزوجية أو على مسؤوليات في البيت والقيام بها ونحو ذلك، فلا بد من إخبار الزوجة أو المخطوبة بهذا. أما إذا كان ليس له تأثير مطلقا، بشهادة الأطباء، أكثر من طبيب، لا يكفي طبيب واحد وإنما أكثر من طبيب، يعني 3 أطباء فأكثر، إذا اتفقوا على أنه عديم التأثير فلا يلزم الإخبار به. لكن لا يجتهد أهل الزوج في ذلك، لأنهم قد يحابون ابنهم، وإنما المرجع في ذلك لشهادة الأطباء المحايدين. فإذا اتفقوا على أن تأثيره معدوم، سواء على العلاقة الزوجية أو على بقية الأمور في البيت، فلا يلزم الإخبار به كسائر الأمراض التي لا تأثير لها. نعم.
8: أحسن الله إليكم شيخ الكريم. هذا أيضا سؤال من أحد المستمعين الكرام عبر منصة إكس، يقول: لدى ابني مبلغ نقدي وأخذته منه من أجل أن أحول له المبلغ عن طريق المصرف، فهل يلزم تحويل المبلغ مباشرة أو يجوز تأخير التحويل لوقت نزول الراتب؟ وهل يعد هذا صورة من صور الربا؟ وجزاكم الله خيرا.
9: أخذ المال من ابنه؟
8: من ابنه، من أجل أن يحول، يعني سيحول عن طريق حساب الأب إلى حساب الابن، أخذه من الابن نقدا وسيحول لحساب الابن عن طريق المصرف، فيقول هل يلزم أن أحوله مباشرة أم أنتظر وقت نزول راتب الأب ثم يحول هذا المبلغ لحساب الابن؟ ولا يعد هذا صورة من صور الربا؟
9: ما دامت العلاقة ما بين الأب والابن فالأمر فيه سعة، وذلك لأن يد الأب مبسوطة في مال ابنه، فله أن يأخذ من مال ابنه ما شاء، بشرط ألا يضر ذلك الابن، وألا يأخذه من ابن ويعطيه ابنا آخر. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. خرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فلو أن هذا الأب أصلا أخذ مال الابن لم يكن عليه بأس، إذا لم يتضرر بذلك الابن ولم يعطيه ابنا آخر. فكيف بمجرد التحويل أو تأخير التحويل مثل هذا لا يضر. وأما قوله هل يدخل في الربا، ليس له علاقة بالربا، هو أخذ منه نقدا ويريد أن يحوله إلى حسابه، فهو دين في ذمته إلى أن يحوله، وليس له علاقة بالربا. ربما أنه فهم أنها مصارفة، والواقع أنها ليست كذلك، وإنما هو مجرد نقل لهذا النقد من كونه نقدا إلى كونه في حساب الابن لدى المصرف، وليس له علاقة بالربا. لكن يبقى النظر في كون الأب يؤخر تسليم الابن هذا المبلغ، لا حرج عليه، لأنه إذا كان يجوز له أن يأخذ منه فكيف بتأخيره؟ يجوز من باب أولى.
8: أحسن الله إليكم شيخ الكريم. لو كانت شيخنا بين شخصين يعني ليس بينهم قرابة، فهل مثل المخرج الشرعي أن يقول مثلا أقرضتك هذا المبلغ وتسدده بعد مثلا يوم أو يومين أو بعد نزول الراتب؟
9: نعم، يمكن هذا، يمكن اعتبره قرضا يعني سلفا، ويسدده بعد نزول الراتب لكن من غير زيادة.
8: من غير زيادة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أبو محسن من اليمن يقول أن قريبه ذهب مع والدته قبل 5 أشهر لأداء مناسك العمرة في الحرم، وجدت والدته حلقا من الذهب ولم تدري أنه لا يجوز أخذ شيء من المسجد الحرام، وكان لديهم مرض فتصدقوا بنية صاحب هذا الذهب حينما باعوه في اليمن، فماذا يفعلون؟ هل يعيدون هذه الأموال لأمانات المسجد الحرام مالا أم لابد من إعادته ذهبا؟
9: لابد من إعادته ذهبا، لأن هذه هي لقطة الحرم، ولقطة الحرم لا يجوز التقاطها إلا لمنشد أبد الدهر، وهذا من خصائص الحرم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، كما في الصحيحين. الواجب أن تعاد هذه اللقطة إلى مكة وتسلم إلى مكتب الأمانات القريبة من الحرم، ولا يجوز إنفاقها ولا حتى التصدق بها، لأن لقطة الحرم لها خصوصية ولها مزية، فهي تعرف أبد الدهر. ما دام أنهم يسألون عن براءة ذمتهم فيعتبرون الذي تصدقوا به صدقة عن أنفسهم، لكن يلزمهم أن يغرموا هذه اللقطة ذهبا وليس نقدا، ويأتوا بها إلى الحرم ويسلمونها إلى مكتب المفقودات القريب من الحرم.
8: أحسن الله عليكم من صاحب الفضيلة. وهذا اتصال من المستمع فهد من الرياض، تفضل يا فهد.
10: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا فهد.
10: أسعد الله مساكم طال عمرك.
8: الله يمسيك بالخير، تفضل بسؤالك.
10: أبا أكلم الشيخ طال عمرك.
8: يسمعك.
9: حياك الله.
8: تفضل فهد.
10: يا شيخ، وش الحل مع وسوي الشيطان وقت الصلاة؟ احنا نصلي لكن الشيطان يجينا بافكار واجد، اللي هي مواضيع تجي في بالك وانت تصلي، وهذه اعاني منها بكثره.
8: طيب سؤال اخر يا فهد.
10: شكرا
8: جزيلا لك الله. تفضل فضيلة الشيخ.
9: الشيطان اذا راى الانسان مقبلا على صلاته فانه يقبل عليه بخيله ورجله، لان الشيطان اللعين يعرف عظيم شان الصلاه وعظيم مقام المناجات وعظيم الأجر والثواب المترتب على الصلاة وعلى الخشوع فيها. ولذلك ما إن يكبر المصلي يقول الله أكبر إلا ويقبل عليه الشيطان بخيله ورجله ويوسوس له، حتى إنه يكون قد نسي الشيء وأيس منه فيذكره الشيطان في الصلاة، ويأتي له بأمور قديمة وأمور مثيرة، ويأتي له بكل شيء، لأن الشيطان عنده معرفة بمداخل كل إنسان، كل إنسان لديه نقاط ضعف ومداخل، والشيطان اللعين يعرف نقاط الضعف عند الإنسان فينفذ من خلالها. ولهذا قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقوله سبحانه فاتخذوه عدوا، هذا يدل على أنه ينبغي معرفة المداخل التي يدخل منها هذا العدو والحذر منها، هذا معنى اتخاذه عدوا. فالشيطان عندما يصلي المسلم يقبل عليه حتى يوسوس له ويذهب عنه الخشوع في الصلاة، فيصلي صلاة بلا خشوع، والخشوع هو روح الصلاة وهو لبها وهو المقصود الأعظم منها. وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وأما بالنسبة للعلاج فأولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهذا معنى يغفل عنه كثير من الناس، مع أنه قد ورد الأمر به في الكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في سورة الأعراف. وفي سورة فصلت: إنه هو السميع العليم. فتكرر الأمر بالاستعاذة بالله من نزغ الشيطان 2 في القرآن الكريم. وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول. يعني وصل إلى هذه المرحلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وعلى هذا فالمشروع المصلي إذا أتته هذه الوساوس أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في أي موضع من مواضع الصلاة. وهذا من جنس الذكر، لا يضر. يعني بعض الناس يقيسه على كلام الآدميين، هذا غير صحيح، هو من جنس الذكر، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: متى وجدت هذه الوساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وستجد أنها تنقش عنك مباشرة وتشعر براحة. وقد يعود الشيطان، فإن عاد عد إلى الاستعاذة مرة أخرى. كذلك أيضا مجاهدة النفس والشيطان، فعندما تريد أن تصلي وطن نفسك على أن تجاهد نفسك وتجاهد هذه الوساوس وتجاهد الشيطان، ولا تلتفت لهذه الوساوس وتعرض عنها تعرض عنها. وكذلك أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة استحضار مقام المناجات فيها، فإن مقام الصلاة مقام عظيم، يناجي المصلي ربه، الرب العظيم الذي خالق كل شيء جل وعلا. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن الحكمة من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أن كأن المصلي يرفع الحجاب بينه وبين ربه عز وجل. ولهذا الله تعالى يجيب عبده، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فيستحضر المصلي هذا المقام العظيم. فإذا فعل الإنسان الأسباب فإنه سيجد الخشوع في الصلاة إن شاء الله تعالى. المهم أن يوجد لديه الاهتمام بتحقيق الخشوع والحرص على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كلما أتته هذه الهواجيس والوساوس.
8: السلام عليكم شيخنا الكريم. فارس عبر منصة إكس يقول: ما هو الفعل الصحيح إذا دخلت المسجد أو المصلى وجدت اثنين يصلون جماعة بجانب بعضهم وهم راكعين، هل أسحب المأمومة وهو راكع أم أنتظر حتى يقوم من الركوع وأسحبه بعد ذلك؟ وكذلك إذا هم على وضع السجود أو في التشهد الأخير أو التشهد الأول، هل أجلس يمين المأموم؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح وجزاكم الله خيرا.
9: في هذه الأحوال تقف عن يمين المأموم ولا يضر، هو وقوف مؤقت حتى يقوم الإمام ثم يرجع معك المأموم. فسواء كان في الركوع أو في السجود أو في جلوس التشهد أو بين السجدتين تقف عن يمين المأموم، ولا يضر وجود اثنين عن يمينه، لأن تقدم الإمام أيضا من الأمور المستحبة. وهنا يعني ليس هناك مجال إلا أن يقف عن يمينه حتى يقوم الإمام، فإذا قام الإمام فإنه ينبه المأموم الذي عن يساره بتنبيه لطيف حتى يرجع فيكون هو والمأموم خلف الإمام.
8: نعم، أحسن الله لكم شيخ الكريم. معنا عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله.
11: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته.
11: أنا شيخ سعد، مساك الله بالخير.
9: حياك الله، مساك الله بالخير والعافية.
11: طول العمر أنا بسألك عن حساب حصاد.
9: نعم.
11: هم يقولون أنه مزكى.
9: نعم.
11: السؤال: هل هم مزكى رأس المال والأرباح، ولا بس المزكى الأرباح وأنا أزكي رأس المال؟
9: نعم،
8: تفضل فضل الشيخ.
9: نعم، الحساب الذي تسأل عنه مزكى رأس المال والأرباح، ولكن بقدر المدة التي وضعت فيها المال. فإذا وضعت المال سنة كاملة ليس عليك زكاة، لكن إذا وضعت المال في هذا الحساب أقل من سنة فتزكي بقدر المدة فقط. وعلى هذا لو أنك وضعت هذا المال في الحساب مدة 7 أشهر فهو مزكى 7 أشهر، وتبقى زكاة 5 أشهر عليك، وهكذا. بخلاف الحسابات الادخارية الأخرى لدى بعض المصارف التي هي في أصول غير زكوية، هذه لو وضعت فيها المبلغ ولو يوما واحدا انقطع الحول وتستأنف حولا جديدا. أما الحساب الذي سألت عنه، حساب المزكى، حساب العوائد، فهذا يكون بقدر المدة، على أن الحساب المزكى هو حساب عوائد، وأنت ذكرت حساب حصاد، فلعلك تقصد حساب عوائد وليس حساب حصاد، أليس كذلك؟
11: لا، حصاد نفس الشيء، حصاد مكتوب من ضمن النقاط حقت أنه مزكى.
9: نعم، هو في الآونة الأخيرة، في الآونة الأخيرة أصبح مزكى، لكن كان سابقا غير مزكى، فما دام أن أفصحوا عن أنه مزكى فيكون مزكى بقدر المدة التي فيها هذا المبلغ. نعم.
8: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. وشيخنا، بالنسبة مثل هذه الصناديق، إذا قبض المستفيد الأرباح وحال عليها الحول، هل عليها زكاة؟
9: إذا قبض الأرباح فيستأنف بها حولا جديدا، فإذا حال عليه الحول ففيها الزكاة. نعم.
8: الله يسلمكم شيخنا الكريم على هذا التوضيح. شيخنا، هذه إحدى الأخوات الكريمات تقول: سمعت قصة امرأة سمعت عن فضل قراءة سورة البقرة وحفظها والمداومة عليها يوميا، أنها رزقها الله رزقا بأولادها وتسهيل أمورها، فهل لو قمت بما قامت وكانت النية الأجر والثواب من الله عز وجل بتلاوة القرآن الكريم وكذلك التوفيق بأمور حياتي إن شاء الله، فهل هذا جائز الاقتداء وجزاكم الله خيرا؟
9: قراءة سورة البقرة كما قال عليه الصلاة والسلام أخذها بركة، قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وقال الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال من قرأ بالآيتين من أواخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فلها سورة البقرة لها مزيد خصوصية، فمن قرأها لأجل ينال هذه البركات فهو على خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أخذها بركة، وأخبر بأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لكن ينبغي أن تكون النية التقرب إلى الله عز وجل أولا، وما يأتي بعد ذلك من هذه المنافع ثانيا، لكن لا تكون النية كلها لأجل حصول المنافع الدنيوية، وإنما تكون النية في الأساس نية التقرب إلى الله عز وجل. على أن الأحسن والأولى أن المسلم يجعل له وردا قرآنيا كل يوم يلتزم به، ابتداء من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وتدخل سورة البقرة في ذلك، هذا هو الأكمل والأفضل. يعني مثلا نقول: أختي الكريمة، لو تجعل لك وردا كل يوم مثلا جزء أو جزئين أو أكثر تحافظ عليها كل يوم، هذا أحسن من أنك تخصصين سورة البقرة كل يوم، لأن هذا التخصيص ربما يشعر بأنك إنما قصدت المنافع الدنيوية فقط. لكن لو جعلتي وردا قرآنيا تقرأين كل يوم أجزاء من القرآن، هذا هو الأكمل وهو الأفضل وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة.
8: لعلنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة شيخنا الكريم، فشكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
9: اللهم أمين، وشكرا لكم والفريق العامل معكم في الإذاعة والإخوة المستمعين.
8: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء وأصدقه وأجزله وأوفره لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين، غفر الله له ولوالديه ولكم أنتم مستمعينا الكرام. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
7: سؤال على الهاتف.
6: وختاما، تقبلوا تحيات فريق العمل،
7: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
6: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة هود.
1: خلق العفة. العفة زينة للنفس ودرع يحمي القلب والجسد من الانزلاق وراء الشهوات والمغريات، فتظل النفس نقية واللسان طاهرا والجسد محفوظا. بها يرتقي المؤمن في الدنيا ويطمئن قلبه ويكون بعيدا عن كل ما يسيء إلى دينه وسمعته. وتتجلى العفة في صور متعددة، منها عفة الجسد بالابتعاد عن الزنا وسائر المحرمات، وحماية النفس من الانحراف عن الطريق المستقيم، وعفة اللسان بترك البذاء والغيبة والنميمة، والحرص على الكلام الطيب الذي ينشر الخير والمحبة، وعفة النفس بضبط الشهوات والانفعالات وعدم الانجرار وراء المغريات مهما كانت قوية، ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. قد ضرب الله الأمثلة الخالدة في كتابه، فذكر مريم عليها السلام فقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. كما جاء يوسف عليه السلام نموذجا للعفة حين راودته امرأة العزيز فصمد عن الفحشاء وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ بثلاثمائة ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
1: من مشاريعنا: سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستقرون

من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون

فارجعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك

ملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب

يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن

البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن

آمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم

شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم

تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول

وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة القصص،
2: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
3: أنا اسمي رقية من دولة كندا، بدأت حفظ القرآن في 3 سنوات، أمي وأبي علموني القرآن، شاركت في مسابقة كندا في أوتاوا، والآن أنا في مسابقة ملك عبد العزيز في مكة، شارك في الفرع الخامس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
2: قصة متسابق.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن من دولة كندا، بدأت لحفظ القرآن في 3 عمري. كان شيخي أبي كان حريصا على تحفيظ القرآن. سبقت أن شاركت في مسابقة أونتاريو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

الله للكافر والمؤمن، فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر، والمؤمن هو المرزوق الرزق الحسن، فهو ينفق منه سراً وجهراً، فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما واضحاً ظاهراً لا يجهله أحد، قال تعالى: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وقد قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال.

للصنم ولله الحق تبارك وتعالى. فالصنم أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا يقدر على شيء بالكلية، لا مقال ولا فعال، وهو مع هذا كل وكلفة على مولاه، أينما يبعثه لا يأتي بخير ولا ينجح مسعاه. فهل يستوي من هذه صفاته مع من هو متكلم يأمر بالقسط والعدل ويدعو إليه وهو الله تبارك وتعالى الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته وهو على طريق واضح بيّن؟

0: وأقرب إن الله على كل شيء قدير.
1: يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في اختصاصه بعلم السماوات والأرض، فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله على ما يشاء، وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن.

ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات، والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والعقول التي يميزون بها بين الأشياء ضارها ونافعها، والأفئدة هي العقول التي مركزها القلب، وبالعقل والدماغ يميز بين الأشياء ضارها ونافعها، وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً قليلاً، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده، وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فإذا أخلص العبد الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا ما شرعه الله، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله، مستعيناً بالله في ذلك كله. ولهذا قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كما قال في الآية الأخرى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

0: النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض، وسخر الهواء يحملها، ما يمسكها في جو السماء إلا الله بقدرته. إن في ذلك التسخير دلالات على أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن، ناشئ في رحاب الحرمين،
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النور.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

آخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.

منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم

زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس

جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

0: بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النور.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة إبراهيم.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة المائدة.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. قولها تعاهدا أي محافظة ومداومة. عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف

0: رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة صاد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة صاد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. أخرجه مسلم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. رواه البخاري. أتقاهم أي أشدهم لله تقوى، فنالوا أعلى الكرامة من جهة الشرف بالأعمال الصالحة التي تقيهم من عذاب الله.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، يا من امتلأت القلوب من خشيتك سبحانك، يا من عنت الوجوه لعزتك سبحانك، يا واحد أهل الصالحات جناتك الباقيات، لا إله إلا أنت، بك آمنت وبك اعتصمت، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل، فهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك وأحلتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم ألوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فجل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك أملنا. يا من أظلتنا سحائب جوده، وهدرت بحار كرمه، ونبعت عيون فضله، يا رب العالمين، اللهم اجعلني إذا خيرت بين أمرين، أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، أن أختار أمر آخرتي على أمر دنياي، فإن الآخرة تبقى والدنيا إلى زوال، وإنما عند الله باق وما بالدنيا إلا نفاد. اللهم إني أسألك أن ترطب قلبي بحمدك، وأن تعطر لساني بذكرك، وأن تملأ وجداني بشكرك، وأن تشغلني بخشيتك في كل مقام، وأن تفرغني لتقواك على الدوام. اللهم املأ صدري غنى بك حتى لا يشغلني عنك شيء، واسدد فقري وثبت حجتي، وأذقني سلسل مغفرتك، وأدخلني جنتك يا رب العالمين. اللهم هذه أيدينا مبسوطة لك بالآمال، ووجوهنا تتجه إليك بالخشوع والإجلال، وقلوبنا مشغولة بك، وضمائرنا متوجهة إليك. اللهم لجأنا إليك في كل أمر وفي كل حال، بجوارحنا، بأفئدتنا، بآمالنا، بعجزنا، ولن يلجأ الكل إلا إلى سنده، ولن يلجأ العاجز إلا إلى حماه، ولن يلجأ العبد إلا إلى مولاه. يا رب أنت الرحيم الذي نستعطي رحمته، أنت الوهاب الذي نستوهب مواهبه، أنت الغفار الذي نستمطر مغفرته. فتفضل علينا يا الله بما أنت أهله يا متفضلا بغير حساب. اللهم عافني من بلاء الدنيا، واشفني من سقام نفسي، وداوني من الضلال بمحكم تنزيلك، وعصمني من الزير بجليل هديك. اللهم اجعلنا من أهل المعروف ومن الآمرين به، ولا تجعلنا من أهل المنكر، ووفقنا للنهي عنه. اللهم ما كان لنا حلالا وفيه مرضاتك فدلنا عليه.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة صاد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي، أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا؟
2: هذه إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. حياكم الله مستمعينا الكرام. الآن ننتقل بكم أيها الكرام إلى رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة لننقل لكم من هناك وقائع الحفل الختامي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة في المسجد الحرام في دورتها 46، فإلى هناك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا على القرآن وجعلنا من أهله وخاصته، والصلاة والسلام على من قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحابته. ثم أما بعد، برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أدام الله عزه لهذا الحفل المبارك، نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائباً بالحضور عن سيدي خادم الحرمين الشريفين. كما نرحب بأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، وبممثلي الدول التي شارك أبناؤها في هذه الدورة المباركة، وبعنوان محتفلنا هذه الليلة: المتسابقين الكرام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم باسم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، المشرف العام على هذه المسابقة والحفل الختامي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. هذه المسابقة التي تحمل اسم موحد هذه البلاد رحمه الله، مستمدة من مكة شرف المكان، ومن القرآن شرف البيان، ومن المملكة عناية جعلت خدمة كتاب الله ذروة اهتمامها ونفيس بذلها وعطائها، وليس أدل وأصدق من كونه دستورها المبين ودليلها في منهج الحكم والإدارة، حتى برعت في تجسيده خلقاً في إنسانها، وأثراً في نتاجها، وأمناً في أرجائها. ولأن القرآن الكريم لدى قيادتنا الرشيدة أيدها الله في صدر الرعاية وأهله في موضع التكريم، تواصل هذه المسابقة التي نحن في رحابها، ويشرف عليها ويتابع دقيق أعمالها وجليل نتاجها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، المشرف العام على المسابقة، امتدادها المبارك منذ ما ينيف على 46 عاما، وبأثر يتجاوز من خلال برنامج المسابقة الحاذق وعميق مستهدفاتها وأمين أدواتها حدود الحفظ والتلاوة والتفسير إلى الوسطية ووهج الفكر وتعزيز الثقافة، بالإضافة إلى صناعة الوعي وصياغة العقل بحسب منهج القرآن وأدبياته، ليتبدى المتسابق في كامل استعداده وأرقى تجلياته مستقوياً وواثقاً وجاهزاً لنفع أمته والتعامل مع صروف الزمان وتقلباته، فضلاً عن ما حققته هذه المسابقة عبر آليتها وشروطها وسمو أهدافها من إذكاء لروح المنافسة الشريفة، وتشجيع للناشئة، وتوطيد أواصر علاقتهم بالقرآن وإقبالهم عليه. فوفق الله الخطى وبارك في الجهود وأعان على تحقيق الغايات ونبيل المقاصد. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، القرآن الكريم خير مستفتح لحفلنا المبارك هذا، يتلو علينا بعض آياته في فرع القراءات المتسابق يحيى بن علي ملم حسن من جمهورية موريشيوس.

0: من عام إلى عام تمضي المنجزات أبعد من حدودها، تتسع وتتضاعف وتتنامى أطرها وتتراحب، حتى غدا المنجز في ثمانية أعوام منارة مشهودة لا يقاس بما مضى منه، بل بما تركه من أثر، وما صنعه من حضور، وما تهيأ له من مستقبل. فيما يلي نبقى مع هذا العرض الذي يوجز ثمانية أعوام من الإنجاز.
1: إن مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن وتجويده وتلاوته في المدينة المنورة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشرف هذه المسابقة بأنها حملت اسم المجدد وباني هذه الدولة السعودية الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وأيضا تشرف هذه المسابقة بأنها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره.
2: قبل ثمانية أعوام بدأت مرحلة جديدة حملت رؤية مختلفة. منذ اليوم الأول كان الهدف واضحاً، أن تبلغ مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره المكانة التي تليق بتاريخها ورسالتها واسمها. والتطوير شاهد على مرحلة قادها الطموح والإيمان بعظمة الرسالة، وحين تبنى الرؤية على خدمة كتاب الله يصبح الإنجاز أثرا ويبقى الأثر شاهدا على المسيرة، برؤية تؤمن أن خدمة كتاب الله لا تقبل إلا أعلى درجات العناية والتميز.
1: إن هذه المسابقة المباركة شاهد كريم على عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله تعالى حفظا وتعليما ونشرا وتكريما لأهله منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله وأيدهم.
2: ففي عام 1441 للهجرة تم تطوير منظومة التحكيم، حيث تحولت المسابقات القرآنية في الوزارة من منظومة التحكيم التقليدية المعتمدة على النماذج الورقية إلى نظام رقمي إلكتروني متكامل يحقق أعلى معايير الدقة والشفافية والعدالة في تقييم المتسابقين. وفي عام 1442 لأول مرة في تاريخ المسابقة استحداث فرع لحفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات السبع المتواترة. وفي عام 1444 ارتفع عدد الفائزين في المسابقة من 12 فائزا بجوائز مجموعها 1,145,000 ريال، ليصل عدد الفائزين والفائزات في هذه الدورة إلى 50 فائزا وفائزة بجوائز مجموعها 10,260,000 ريال. وفي عام 1447 أشاد مجلس الوزراء بنجاح مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 45، مؤكدا أن هذا النجاح يعكس ريادة المملكة العربية السعودية المستمرة في خدمة الإسلام والعناية بكتاب الله وحفظته. واليوم شهدت المسابقة نموا في عدد المشاركين، حيث ارتفع من 114 متسابقا قبل ثمانية أعوام ليصل إلى 334 متسابقا ومتسابقة في هذه الدورة. وكذلك ارتفع عدد الدول المشاركة من 73 دولة ليصل إلى 133 دولة حول العالم. كما صدرت موافقة المقام الكريم أيده الله على إضافة قسم للإناث في المسابقة ابتداء من هذه الدورة، بناء على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.
1: تأتي هذه الدورة في صورة متجددة ومرحلة تاريخية متميزة، إذ تشهد ولأول مرة في تاريخ المسابقة إضافة قسم خاص للإناث لتشارك حافظات كتاب الله من مختلف دول العالم في هذا المحفل القرآني الدولي في خطوة مباركة تعكس شمول عناية المملكة بحفظة كتاب الله من البنين والبنات.
2: 8 أعوام لم تكن مجرد فترة زمنية، بل كانت رحلة تطوير واستشراف المستقبل برؤية واضحة وحرص دائم وإيمان بأن خدمة كتاب الله شرف ومسؤولية.
0: صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، تطلع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ولله الحمد والمنة عبر تمكين القيادة لها ثم بعزيمة وزيرها ومتابعته الدائمة وبالجهود المخلصة لمنسوبيها بتنظيم المسابقة والإشراف على مراحلها وفق أعلى المعايير التي تليق بمكانة القرآن الكريم وشرف خدمته، وقد أكسبتها سنوات المسابقة دربة ومراسا كفل لها تحقيق النجاح وبراعة المخرجات، كما عززت الوزارة عبر المسابقة حضور المملكة في خدمة القرآن الكريم ونشر قيمه وهداياته في العالمين. الكلمة الآن لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على هذه المسابقة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي أميرنا الحبيب الغالي سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، طبعا أنت حاضر دائما معذرة لو قلت الرياض، الذي يشرف هذا الحفل بحضوره نيابة عن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك العادل والإمام الصالح سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وهو الرجل الأول في تاريخ المملكة الذي حرص وأولى القرآن الكريم وحفظته عناية خاصة منذ أن كانت في كتاتيب معدودة على الأصابع منذ زمن ليس بالقريب، فجزاه الله خير الجزاء، ويعتبر هو المؤسس الأول لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، ولا شك أن ذلك بدعم القيادة في حينه، وهو جزاه الله خير الجزاء يعني صاحب عناية وجاد وجد واجتهاد في تقدير حفظة القرآن الكريم ودعم مؤسسات تحفيظ القرآن الكريم ومتابعة وتشجيع الحفاظ، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبمتابعة من سيدي أميرنا المحبوب الغالي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الرجل العظيم الذي حقق أهداف عظيمة في فترة وجيزة ما كنا نتوقع في يوم من الأيام أن نصل إليها، ولا شك أن هذا بهمة وقوة العزم الصادق والعمل الجاد الذي اطلع به من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين، فجزاهم الله عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أصحاب الفضيلة، لجنة التحكيم، أبنائي المتسابقين، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من البيت الحرام وهذه الأرض الطاهرة وفي رحاب البلد الأمين، نحتفي هذه الليلة المباركة بختام مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 في محفل قرآني كريم. نشرف جميعا في هذه الليلة المباركة أن نكون مشاركين فيه، فلله الحمد والفضل والمنة. صاحب السمو الملكي، إن تشريفكم هذا الحفل الكريم امتدادا للعناية الكريمة التي يوليها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وسمو سيدي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله جميعا لكتاب الله تعالى ولحفظته ولحملته. أيها الحفل الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الرسول صلى الله وهذه البلاد المباركة ولله الحمد منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله وطيب ثراه إلى هذا العهد الزاهر الذي نتقلب فيه ولله الحمد رخاء وأمنا واستقرارا في ظروف استثنائية لا يكاد أن يخلو منها بلد في العالم، ونحن ولله الحمد ننعم في هذا البلاد الطيبة الطاهرة بالأمن والاستقرار والرخاء والاطمئنان
والتفاف حول ولاة أمرنا وقيادتنا، هم يحبوننا ونحن نحبهم، يد واحدة لبناء مستقبل زاهر ومحافظة على ما نحن فيه من أمن واستقرار ورخاء. فلله الحمد والفضل أولا وآخرا. وإن هذه المسابقة المباركة بما تحمله من اسم رجل عظيم من رجال التاريخ المؤثرين، وهو الملك عبد العزيز المؤسس لهذه البلاد، لا شك أن ذلك شاهد راسخ وقوي على رسالة المملكة العربية السعودية واطلاعها بهذه المسؤولية العظيمة تجاه القرآن وتجاه المسلمين في جميع أقطار العالم. أيها الحضور الكرام، صاحب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، إخواني وأخواتي، لقد جاءت هذه الدورة بحمد الله دورة متميزة في أثرها، واسعة في مشاركتها، متقدمة في تنظيمها، إذ بلغ عدد المشاركين والمشاركات فيها 334 متسابقاً ومتسابقة، منهم 202 من المتسابقين و 132 متسابقة، ويمثلون 133 دولة في العالم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل توجيهات السديدة والعناية العظيمة من لدن مولاي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. كما شهدت هذه الدورة نقلة تاريخية بإضافة قسم خاص بالمتسابقات لأول مرة في تاريخ هذه المسابقة العريقة، في دلالة على شمول العناية بحفظة كتاب الله من البنين والبنات، واتساع أثر هذه المسابقة بفضل الله وتجدد مسيرتها بما يليق بمكانتها الدولية. وقد عملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الأعوام الثمانية الماضية على تطوير هذه المسابقة والارتقاء بها، حتى ارتفع عدد الفائزين من 12 فائزاً إلى 50 فائزاً وفائزة، فلله الحمد والفضل. وارتفعت قيمة الجوائز من 1,145,000 ريال فقط إلى 10,200,000 ريال، تشجيعاً لحفظة القرآن الكريم وتعزيزاً لمكانة هذه المسابقة بين المحافل القرآنية في العالم. أبناء المتسابقين والمتسابقات، هنيئاً للفائزين منكم بهذا التكريم، وهنيئاً لجميع المشاركين بشرف هذه المنافسة في حفظ كتاب الله وتجويده وتلاوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. وتعاهدوه تلاوةً وحفظاً وتدبراً وعملاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها. أصحاب الفضيلة، أعضاء لجنة التحكيم، وكل من عمل على تهيئة هذه الأجواء المباركة، نقول لكم شكر الله لكم
ما بذلتموه من جهد مبارك، وما قمتم به من عمل متميز في تحكيم هذه المسابقة العالمية وفق معايير واضحة ومنهجية محكمة. وفي الختام أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبد العزيز، ولسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على ما قدموه من دعم ومؤازرة وتشجيع لإقامة مثل هذه المسابقة، وأيضا إقامتها في كثير من دول العالم، ولله الحمد بدعم منهم وتشجيع ومؤازرة. أشكرهما على رعايتهما الكريمة وعنايتهما المتواصلة بكتاب الله تعالى وخدمة الإسلام والمسلمين، فجزاهما الله عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الكريم سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، الذي يتابع وييسر ويسأل دائما عن هذه المسابقة، ويوجه أيضا مما ولله الحمد رأيتم ما وصلنا إليه من انتظام ومن مؤازرة من أجل أن تظهر بالصورة اللائقة بها وبما فيها من عمل صالح كريم تقوم بهذه البلاد الطيبة بتوجيه من قيادتها الرشيدة. أشكره مرة أخرى على تشريفه هذا الحفل وحرصه على حضور هذا الحفل دائما، وما ذلك إلا تشجيعا لحفظة كتاب الله ورغبة صادقة منه على أن يكون دائما على اطلاع ومتابعة لهذا العمل العظيم الذي ترون نتاجه هذا اليوم المبارك. ولا شك أن مشاركته لأهل القرآن وحفظته في هذه الفرحة العظيمة وتشجيعه أبنائه المتسابقين لها المكان السامي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه الأجر وأن يسدده ويوفقه لما يحبه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين، وأن يديم على بلادنا بلاد الإسلام والمسلمين أمنها واستقرارها ورخاءها وبقاءها وعزها واستقرارها، وأن يتغمد المؤسس العظيم الذي أسدى إلينا معروفا نتفيأ ظلاله في هذه البلاد الطيبة أمنا وعدلا واستقرارا ورخاء وكرامة، ألا وهو الملك العظيم المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته. أشكر جميع من ساهم وسهل إقامة هذا الحفل البهيج، ومنهم أصحاب الفضيلة أصحاب السعادة رئاسة الحرمين الشريفين متمثلة في معالي الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله، كما أشكر رجال الأمن البواسل الذين يمثلون أبناء هذا الوطن ويرفعون هامته أمناً واستقراراً ورخاءاً، فجزاهم الله عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأسعدهم في الدارين كما أسعدوا أبناء هذا الوطن بأمنه واستقراره. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.

0: تتنوع أوجه الأداء وتتعدد الدول المشاركة، ويبدع المتسابقون في القراءات في مشهد يكشف عن رحابة فضاء المسابقة وثراء مساراتها وما بلغته من سعة في الآفاق وعمق في التنافس. فيما يلي نبقى مع هذه الفقرة عبر نماذج مختلفة في الصوت والقراءة من الدول المشاركة.
1: من أرجاء العالم إلى رحاب مكة، في كل دورة تتسع دائرة المشاركة وتمتد رسالة المسابقة إلى آفاق جديدة حول العالم. وفي دورتها 46 تسجل المسابقة حضوراً دولياً أوسع بمشاركة 133 دولة من دول العالم، بعد أن كان عدد الدول المشاركة في الدورة السابقة 128 دولة بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. ووسط هذا الحضور المتجدد نتعرف على 5 دول تسجل مشاركتها للمرة الأولى في هذه الدورة. جمهورية باربادوس هي دولة جزرية من جزر الأنتيل الصغرى، تقع في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي. تبلغ مساحة الجزيرة 431 كيلومتر مربع، وتمتد بطول 34 كيلومترا. يقدر تعداد سكانها بنحو 284 ألف نسمة،

جامايكا هي دولة جزرية في البحر الكاريبي، يعني اسمها الأصلي أرض الخشب والماء، وعاصمتها كينغستون. تظل ضمن دول الكومنولث، وتعد ثالث أكبر بلد ناطق بالإنجليزية في أمريكا الشمالية. يبلغ عدد سكان الجزيرة 2.8 مليون نسمة.

نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

سيراليون هي دولة تقع على الساحل الجنوبي الغربي لغرب أفريقيا، وعاصمتها فريتاون تعرف بكونها منتجاً رئيسياً للألماس والذهب. يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة.

جمهورية جزر فيجي هي دولة جزرية تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتتكون من أرخبيل يضم أكثر من 332 جزيرة، ويبلغ عدد سكان جزيرتيها الرئيسيتين تقريباً 850 ألف نسمة.

0: ريونيون هي جزيرة في المحيط الهندي، تعد مقاطعة فرنسية ما وراء البحار، يغلب على سكانها الأصول المختلطة، وتعتبر اللغة الفرنسية لغتها الرسمية الوحيدة. يبلغ عدد سكانها 896 ألف نسمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض.

صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، فيما يلي نستعيد معاً مشاهد من هذه الدورة المباركة منذ بدأت، مروراً بمراحلها وما شهدته من منافسات في رحاب كتاب الله حتى بلغت هذه الليلة ذروة تمامها، مسيرة أضاءها القرآن وأثمرتها العناية، وختمت هذه الليلة بالفرحة والإنجاز. نبقى مع هذا العرض المرئي.

0: ليست كل الصفحات تطوى حين تنتهي، فهناك صفحات تبقى في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. نصل إلى الصفحة 46، صفحة لا يميزها رقمها بل ما كتب فيها. وبكل فخر تحمل هذه المسابقة اسم الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي أسس هذه البلاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: فإذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة.
0: سارت المملكة العربية السعودية على نهج جعل خدمة القرآن الكريم شرفاً والعناية بأهله رسالة لا تنقطع، وتعاقب ملوك هذه البلاد على حمل هذه الرسالة. واليوم وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، تتواصل هذه الرسالة وتكتب للمسابقة صفحة جديدة.
2: إن تشجيع الشباب والناشئة على حفظ كتاب الله الكريم من أعظم أنواع العناية بكتاب الله الكريم وخدمته من أجل إعداد جيل صالح محصناً بالإيمان وأخلاق القرآن.
0: وحين يبقى القرآن أصلاً لا يتغير، تبنى عليه الرؤى وتستمد منه المبادئ، ويظل المرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
3: ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع.
0: وفي الصفحة 46 تتسع الحكاية أكثر من أي وقت مضى. 133 دولة يمثلها 202 من المتسابقين و132 متسابقة جاءوا من قارات العالم واجتمعوا في أطهر بقاع الأرض.
4: شرفتونا يا حبايب، أهلا وسهلا.
5: من هنا تبدأ رحلة مباركة، رحلة اجتمعهم من أهل القرآن من شأت بقاع الأرض، ويجمعهم الشوق المكة المكرمة، يجمعهم حب كتاب الله.
6: ninafari kwa kushiriki kwangu katika mashindano haya ya mfalme wa Saudia Mulku Abdul Aziz.
7: Aus 133 Ländern mit unterschiedlichen Sprachen verständigen wir hier uns mit der arabischen Sprache, der Sprache des Korans.
8: Alhamdulillah, saya telah menghafal Al-Quran 30 juz pada usia 12 tahun.
9: Oh, Hungaushin, Lai, Jali, Sinja, Golan, Jinbisai.
10: Ami tader bhasha bujina, ar tarao amader bhasha bujina. Kintu Quranul Karim amader ke ekotrito koreche.
11: Gaskiya musabaqat Malik Abdul Aziz musabaqa ce mai kyau wacce take tana da abubuwa da masu kyau. Allah ya samu dace.
12: Men senin tilingde tushunbayim. Sen dağı men tilim tushunbaysun. Biroq ekous Quranni birge tushunamiz.
13: Esa competencia va estar en mi memoria toda mi vida.
0: Lughatun mukhtalifa, lakin hina yutla al-Quran تجتمع الأصوات على كلام الله.

0: أموت ويوم يبعث حيا.
1: اقرأ برواية خلاد عن حمزة بالسكت على ألوى شيء من قول الله عز وجل:

0: وهي الأوائل ثاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا، وفي اللام راء وهي فر وأظهرا إذا انفتح بعد المسكن منزلا. سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن أسجلا، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا.
1: ولأن لكل صفحة ما يميزها، فإن الصفحة 46 تحمل سطرا يكتب للمرة الأولى في تاريخ المسابقة: مشاركة حافظات كتاب الله في منافسات المسابقة الدولية للمرة الأولى في تاريخها، لتكون هذه الدورة محطة فارقة واتساعا جديدا لرسالتها، واحتفاء بأهل القرآن بنين وبنات.
2: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة.

0: honorée de faire partie de ceux qui seront les candidats de cette première compétition pour les femmes.
1: Pour moi, la minha présence ici, c'est une grande victoire.
2: وعلى امتداد 46 دورة لم تكن المسابقة تكبر في أعداد المشاركين فحسب، بل تطورت أدواتها واتسعت المشاركة وتقدمت منظومة التحكيم ودخلت التقنية في تفاصيل المنافسة واتسعت ميادين تكريم أهل القرآن. ولم يكن هذا الاتساع ولا هذا التطور إلا امتدادا لعناية راسخة بكتاب الله وأهله ورعاية كريمة تحظى بها المسابقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبإشراف ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقة. ومع هذه العناية بلغت المسابقة في دورتها 46 أوسع مشاركة دولية في تاريخها، وارتفعت قيمة الجوائز إلى 10,260,000 ريال.
3: أقدم تقديري وشكري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما على جهودهما المباركة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة المسلمين.
4: وأود أن أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله ورعاه.
2: ثم تأتي اللحظة التي ينتظرها الجميع، أسماء تكرم وجوائز تمنح. الصفحة 46 ليست رقما في تاريخ المسابقة، بل صفحة جديدة من رسالة المملكة إلى العالم.
5: في حضرة القرآن لا يكون التكريم منتهياً بنهاية هذا الحفل، بل هو شهادة على طريق عظيم سلكه أهل القرآن وأخلصوا فيه النية وأحسنوا فيه الأداء. وفي هذه المسابقة اجتمعت أمانة العلم مع شرف الرسالة، فكان وراء كل صوت متقن عين خبيرة أنصفت وقلب راقب وعلم احتكم إلى ميزان الدقة والعدل. أولئك أعضاء لجنة التحكيم الذين حملوا الأمانة وأدوا الرسالة بما يليق بكتاب الله ومكانته. ثم يأتي أهل القرآن المتسابقون في رحابه، أولئك الذين لم يحملوا في صدورهم محفوظاً فحسب، بل حملوا نوراً وصاغوا من أعمارهم عهداً مع كتاب الله، وجاءوا من بلدان شتى، ففاز جميعهم بالقرآن الذي هو خير وأبقى. فيما يلي نستأذنكم صاحب السمو في بدء مراسم التكريم.

أولاً تكريم لجنة التحكيم، لجنة التحكيم في التصفيات النهائية، الأستاذ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي رئيس اللجنة من المملكة العربية السعودية. الدكتور يحيى بن هادي عصيري عضو اللجنة من المملكة العربية السعودية. الدكتور رضا محمد قارة عضو اللجنة من جمهورية الجزائر.

الدكتور محمد سيت باهري عضو اللجنة من جمهورية غينيا. لجنة التحكيم في التصفيات الأولية، الأستاذ الدكتور عادل بن فضل السيد رئيس اللجنة من المملكة العربية السعودية. الأستاذ الدكتور عبد الإله بن صالح المديميغ عضو اللجنة من المملكة العربية السعودية.

ثانياً، تكريم الفائزين في المسابقة، وهم أولاً الفائزون في الفرع الخامس، وهو حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد. فاز بالمركز الخامس براء الزعيم من جمهورية البرازيل الاتحادية بمبلغ 45,000 ريال. بينما حاز المركز الرابع ناصر شاني خان من جمهورية مدغشقر وحاز مبلغاً قدره 50,000 ريال. بينما المركز الثالث كان من نصيب محمد إمداد إياس محمد من جمهورية سريلانكا الديمقراطية بمبلغ 55,000 ريال. أما المركز الثاني فقد فاز فيه شاكر سيخ فأسوب من مملكة تايلاند بمبلغ 60,000 ريال. وفاز في المركز الأول ثوريا ناونغ من جمهورية اتحاد ميانمار بمبلغ 65,000 ريال. الفائزون في الفرع الرابع وهو حفظ 15 جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد. فاز بالمركز الخامس شاين هتيت من جمهورية اتحاد ميانمار بمبلغ 110,000 ريال. بينما فاز في المركز الرابع عبد الهادي عبد الحليم شيخ دية من الجمهورية العربية السورية بمبلغ 120,000 ريال. أما المركز الثالث فقد فاز فيه ميربيكوف موسى من جمهورية قرغيزستان بمبلغ 130,000 ريال. وفاز بالمركز الثاني همام مصطفى زريغان من دولة ليبيا بمبلغ 140,000 ريال. بينما فاز بالمركز الأول في الفرع الرابع محمد زكريا من جمهورية بنغلاديش الشعبية بمبلغ 150,000 ريال. الفائزون في الفرع الثالث وهو حفظ القرآن كاملاً مع حسن الأداء والتجويد. فاز بالمركز الخامس محمد حسبي الصديق من جمهورية إندونيسيا بمبلغ 160,000 ريال. بينما المركز الرابع حازه عبيد حسين من المملكة المتحدة بمبلغ 170,000 ريال. بينما المركز الثالث كان من نصيب شيخ محمد محمود الحسن من جمهورية بنغلاديش الشعبية بمبلغ 180,000 ريال. أما المركز الثاني فحازه محمد الهادي الغربي من جمهورية تونس بمبلغ 190,000 ريال.

بينما حاز المركز الأول في الفرع الثالث ناجي عطية بن سليمان من دولة ليبيا بمبلغ 200,000 ريال. الفائزون في الفرع الثاني وهو حفظ 15 جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، فاز في المركز الخامس محمد مرافع عبد الله من جمهورية نيجيريا الاتحادية بمبلغ 220,000 ريال. بينما المركز الرابع حازه أحمد بن حامد السهلي من المملكة العربية السعودية بمبلغ 235,000 ريال. أما المركز الثالث فقد حازه بدر ساند مشعل من مملكة البحرين بمبلغ 250,000 ريال. أما المركز الثاني فقد حازه فتال زكريا من جمهورية الجزائرية الديمقراطية بمبلغ 275,000 ريال. بينما حاز المركز الأول عمر بن عبد الله بن محمد الصبيح من المملكة العربية السعودية بمبلغ 300,000 ريال. الفائزون في الفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية رواية ودراية، فقد فاز في المركز الخامس عمر فاروق من جمهورية الكاميرون بمبلغ 325,000 ريال. أما المركز الرابع فقد فاز فيه عبد الله بن أحمد المطوع من المملكة العربية السعودية بمبلغ 350,000 ريال. بينما فاز في المركز الثالث في الفرع الأول قاصييف رسول بيكوفيتش من جمهورية قرغستان بمبلغ 400,000 ريال. وفاز في المركز الثاني عبد الكريم رجب آغا من الجمهورية العربية السورية بمبلغ 450,000 ريال. أما الفائز في المركز الأول في الفرع الأول فهو عبد الرحمن بن مختار بن أحمد محمد من المملكة العربية السعودية بمبلغ 500,000 ريال.

فيما يلي: يسر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتقديم درعا تذكاري لسموكم الكريم

0: ختاماً شكراً لكم صاحب السمو هذا الحضور وهذا التشريف، شكراً لكم أيها الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، كنا معكم في نقل حي مباشر لوقائع الحفل الختامي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة في رحاب المسجد الحرام في دورتها 46. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام من أهل القرآن الذين مأهل الله وخاصته، وأن يجزي القائمين على هذه المسابقة خير الجزاء، وأن يبارك في أعمارهم، وأن يجزي خادم الحرمين حفظه الله تعالى خير الجزاء، وأن يبارك له في عمره وصحته وعافيته وفي سموه ولعهده الأمين. شكرا لكم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذا النقل الحي المباشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وسوء وبلاء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
4: النصيحة. النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، وتشمل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهي أصل عظيم تقوم عليه سائر الأخلاق وأدلته في كتاب الله وسنة رسوله. فمن الآيات قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين، وهكذا الخبر عن سائر الأنبياء. وقوله سبحانه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ومن الأحاديث عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، فذكر خبر حجته، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. قالها 3 مرات. رواه مسلم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
6: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: مجالس السيرة.
10: مجالس السيرة.
9: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى مجلس من مجالس السيرة النبوية التي شاركني فيها فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
12: الله يحييكم شيخ يوسف، يا مرحبا.
11: في حلقة مضت مستمعي الكرام كان الحديث عن إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه وما كان على إثره من عز أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التغير الذي حدث في موقف كفار مكة من محاولة الاستمالة للنبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه بعد أن باءت محاولات الترهيب بالفشل، موقف عتبة بن ربيعة التي انتخبته قريش لمحاورة النبي واستمالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجواب النبوي كان مؤثرا على عتبة، فعاد عتبة إليهم بوجه غير الذي ذهب به، حتى إنهم قالوا سحرك محمد انطفاء للحجة، ولم يكن لديهم حجة في ذلك، مع نصيحة عتبة لهم بأنه إن اتبعتم هذا النبي وأعزه الله عز وجل فملكه ملككم وعزه عزكم، وإن لم فستكفيكم العرب، ومع ذلك أصروا على معاندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في بدايات الإسلام، وإن كان قولنا في إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه عز وفتح لذلك تلك الثلة التي كانت مضطهدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حمزة علامة فارقة في إسلامه رضي الله تعالى عنه، أيضا ثمة رجل آخر النبي صلى الله عليه وسلم ود لو أن أسلم ذلك الشخص. كان النبي صلى الله عليه وسلم في فراسته ينظر إلى رجلين عمرين. حبذا أن نأخذ هذه اللقطة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها فتحا أيضا كبيرا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان فتحا عظيما لأمة الإسلام، سواء في أول الإسلام إسلام عمر وفي بداية الدعوة أو في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. استحق أن يكون الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ثاني رجل في هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وكلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى شيخ يوسف أن الصحابة رضي الله عنهم ما خرجوا من دار الأرقم ابن أبي الأرقم إلا بعد أن أسلم عمر.
11: الله أكبر.
12: ويدلك هذا على قوة عمر. جاء عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب ليس أنه رجل قوي طويل القامة شديد البأس
11: مهيب،
12: بل كان ذو حكمة، كان ناطقا باسم قريش، كان سفيرها، كان يذهب إذا كان ثمة أمر لقريش فيفاوض عنها. وكان عمر رضي الله عنه في أول الإسلام شديدا على الإسلام، شديدا على الإسلام، حتى أنه كان يؤذي بعض المسلمين. بل إنه في مشهد من مشاهد الهجرة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يراهم رضي الله عنه سيهاجرون، فرق، جاء لأم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة فقال لها، كانت تتهيأ للخروج إلى الحبشة وقد ركبت بعيرها، فقال أين يا أم عبد الله؟ كان ما زال على الشرك، فقالت آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادته. قالت أم عبد الله، فولى عمر وقد رأت منه رقة، رأت من عمر رقة،
11: تفرست ذلك.
12: انظر لما جاء زوجها عامر بن ربيعة تقول أخبرته بما رأيت من رقة عمر حين رآني
11: في هذا
12: الموقف وأنا سأخرج من بلدي. فماذا قال عامر؟ ترجين إسلام عمر؟ قالت نعم. قال فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب.
11: سبحان الله. يقول يأسن من
12: جدا، يقول يسلم حمار الخطاب، هالحمار الذي لا يفهم
11: ولا يسلم
12: عمر،
11: لشدة ما كان عليه من العداء
12: وأيضا لمكانته بين قريش. عمر رضي الله عنه شخص له وزنه في قريش،
11: رضي الله عنه،
12: وزنه في عقله، وزنه في بدنه. عمر رضي الله عنه يذكر في إسلامه مما يذكر في كتب السير، تعرف أن السير يتسمح فيها ما لا يتسمح في غيرها، أن عمر دخل على أخته وعلى زوجها وكانوا يقرؤون القرآن. القرآن في الزمن السابق كان يكتب على أوراق الشجر والصحف واللخاف وغيرها، فلما رآه رجل يعاتب رجلا أو يتكلم على رجل قد أسلم، قال زوجتك أختك وزوجها قد أسلموا. فغاضب عمر، الإسلام دخل أهل بيته، أخته قد أسلمت، فدخل وكان عندهم من يقرئهم القرآن فاختبأ، ثم لطم أخته وأخذ ما معها من القرآن في لوح، فوقعت عينه على فواتح سورة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لما قرأ عمر هذه الآيات رق عليه رضي الله عنه
11: أثر القرآن،
12: ثم انفتح قلبه للإيمان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فجاءت الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فوقرت في قلب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال كيف أسلم؟ لما أسلم عمر سأل عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أين محمد؟ يريد أن يسلم، يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وينطق بالشهادة. فقالت أخته وزوجها والذي كان يعلمهم القرآن معهم، دلوه على دار الأرقم بن أبي الأرقم. ما زالوا متخفين، يقول أحد الصحابة رضي الله عنه، ما زلنا متخفين ذليلين حتى أسلم عمر بن الخطاب. إسلام عمر علامة فارقة.
11: الله أكبر.
12: فلما جاء إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم وطرق الباب، فقيل من؟ قال عمر بن الخطاب. خاف الصحابة رضي الله عنهم، لكن انبرى له النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الباب وخرج، فقال له أسلم يا عمر.
11: الله أكبر.
12: أسلم يا عمر، ومسكه عليه الصلاة والسلام بمنكبيه وقال له أسلم يا عمر، فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر الصحابة، هذا فتح عظيم،
11: سبحان الله،
12: وشيء مفرح أن ترى هذه القامة العظيمة قد انصاعت لأمر الله ودينه وشهد شهادة الحق. دخل مع هذه الزمرة وهذه الثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما جلس انظر للقوة، قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أعطى الدنيا من ديننا؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم، وحمزة عن يمينه وعمر عن شماله، هذا هؤلاء صف وهؤلاء صف، وذهبوا وصلوا تحت الكعبة،
11: طافوا
12: وصلوا تحت الكعبة.
11: الله أكبر. وما كانوا يستطيعون ذلك قبل ذلك.
10: نعم، فلذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، أعزه الله بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب شيخ يوسف يستحق أن يفرد له سيرة رضي الله عنه، سيرته قبل الإسلام وفي أثناء الإسلام وفي الإسلام في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أبي بكر وعشر سنوات خلافة. امتد الإسلام وانتشر ودونت الدواوين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأرسى دعائم الإسلام في فتوحاته في مشارق الأرض ومغاربها. فكان هذا الإسلام مع تلك الشدة التي كانت يلاقيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتحا ونورا أضاء القلوب، عزة حينما دخل عمر في دين الله عز وجل. فلذا لما جاءت الهجرة الثانية كلهم هاجروا سرا إلا عمر بن الخطاب هاجر علانية وأخبر أنه مهاجر، وسيأتي معنا إن شاء الله في الهجرة.
11: ولا عجب، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأضاء يعني أيضا كلمة أخرى له يقول كان إسلام عمر فتحا سمى فتح وهجرته نصر وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر.
10: الله أكبر، الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه،
11: رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو كما ذكرتم يعني يحتاج إلى أن يفرد له وقت.
10: الشيطان يخاف منه
11: رضي الله
10: ويرهبه. يا ابن الخطاب ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الله أكبر،
11: رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نفتح صفحة أخرى دكتور ماجد مع إخوتنا المستمعين الكرام في امتداد هذه الدعوة ومحاولة النبي صلى الله عليه وسلم خروجها إلى خارج أسوار مكة المكرمة حين عرض على القبائل، كل ذلك حرصا على تبليغ دين الله عز وجل. ماذا يمكن أيضا أن نأخذ من مشاهد من هذه السيرة العظيمة؟
10: النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أن انتشار الدعوة يحتاج إلى مركز ينطلق منه، وهذا لم يتأتى لكفار قريش أو عند كفار قريش، وإلا لو كان هو المركز لكان عزا لهم كما قال عتبة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان ينطلق منه للدعوة ونشر دين الله تبارك وتعالى، ولم يقل أقعد وسيأتي من ينصر الدين يأتي عند الباب ويطرق علي الباب، لا، بل كان يذهب برجله عليه الصلاة والسلام يفعل السبب كما كان الأنبياء من قبل. لا بد من فعل الأسباب، تريد أن تنجح في دعوتك في حياتك حتى العملية يبذل السبب، افعل الأسباب. لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أناسا يجلسون في المسجد يتعبدون أمرهم أن يخرجوا ويعملوا، قال إن السماء لا تمطر ذهبا والفضة، مريم مريم وهي في المخاض وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، مع أن الله عز وجل قادر أن يسقط الرطب عليها وهي في مكانها
11: حملها معجزة،
10: لكنها أمرت أن تهز، أن تهز تبذل السبب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل السبب، يطوف بين القبائل إذا اجتمعوا يعرض دعوته عليه الصلاة والسلام، من يحميني أبلغ دين ربي، من يحميني أبلغ دين ربي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عرض عليهم شيء يقول تحموني عزكم عزي، وما يأتيني ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيهم. فلذلك لن يقبل أحد بهذا إلا شخص أو جماعة أو أناس اصطفاهم الله عز وجل لذلك. يقول ربيعة الديلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي مجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم تفلحوا، إنه لا يريد مالكم عليه الصلاة والسلام ولا متاعكم، ما يريد هو العودة بهذا القطيع الشارد إلى موارد الماء والكلاء بعد أن تاه في صحراء في صحاري الشرك، تاه يا شيخ، تاه في صحاري الشرك الشاسعة التي تقطع الأعناق، هم في شتات، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الاجتماع وعدم الفرقة. كان عليه الصلاة والسلام يمشي بين هذه القبائل ويدعو، من كان الذي يمشي وراءه ويكذبه؟ كان وراءه رجل وضيء الوجه، وهذا الرجل يمشي ويقول إنه صابئ كذاب، إنه صابئ كذاب. يقول ربيعة الديني فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد ابن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت هذا الذي وراءه من هو الذي يمشي وراءه بشكل ملفت. يعني هذا الرجل الذي وراءه
11: تصور المشهد يعني
10: ما تركه اترك لا انظر الإغال في الأذية والشرك والحقد. يقول إنه صابنا كذا. يقول ربيعة قلت هذا الذي وراءه من هو؟ قالوا هذا عمه، عمه أبو لهب، وسمي بذلك اللهبة في خديه وضيء الوجه. كان يقولون ذو غديرتين وضيء الوجه فسمي أبو لهب، فقالوا هذا عمه أبو لهب. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر، هؤلاء الثلاثة. يقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في كل سنة على القبائل من العرب أن يؤوه إلى قومهم حتى يبلغ كلام الله عز وجل ورسالاته ولهم الجنة. هذا هو الثمن. لبث 10 سنين، 10 سنين يا شيخ يوسف يتبع الحاج في منازلهم في المواسم مجنة وعكاظ، ويأتيهم في ميناء من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. هذا هو الثمن. 10 سنوات يتلطف ويدعوهم لقاءات، ومع هذا عليه الصلاة والسلام لا يستجيب له أحد. كلهم جاءوا وهناك تحذيرات وهناك إشاعات تخرج انتبهوا لا تستمعوا لهذا الصابئ. وقصة أبي ذر في ذلك معروفة حينما جاء ووضع في أذنيه حتى لا يستمع. هنا يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هؤلاء ولا يستجيب، وهؤلاء ولا يستجيبون، وهؤلاء لا يستجيبون، وهناك أذية له عليه الصلاة والسلام، وهناك أذية لأبي بكر، هناك أذية لأبي بكر خاصة. نعم، أبو بكر لما بلغت به الأذية أراد أن يهاجر لأنه يريد أن يتفرغ لعبادة الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، دين الإسلام.
11: نعم.
10: لأنهما أول من أسلم. هذا البيت أبوها أول رجل دخل في الإسلام. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد. لقيه ابن الدغنة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرج فأسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم. بدأ يأتي بفضائل أبي بكر، هو يتعجب كيف هذا الرجل
11: يخرج؟ كيف لقومه أن يؤذوا حتى
10: أبو بكر له مكانة. أبو بكر كان نسابة في قريش يرجع إليه في أنسابهم وله حظوة وله مكانة، ولكن لما تبرأ من الشرك ومن أهله ما تحمل هذا كفار قريش وحسدوه وآذوه. فجاء ابن الدغنة الآن يذكر مآثر ومحاسن أبي بكر ويقول أنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وانظر إلى هذا التشابه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، كلاهم على هذا الطريق وعلى هذه الأمور.
11: والصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أورثت في أبي بكر تشابها في
10: الطيور على أشباه يتقارب. سبحان الله العظيم، دائما الصحبة تكون متقاربة في الأفكار وفي المبادئ، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
11: رضي الله
10: تعالى. ابن الدغنة تعجب من هذا فقال له ارجع واعبد ربك ببلدك، فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، مشى مع أبي بكر. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فقالت قريش أجرنا من أجرت. وهنا قريش طلبت طلب من ابن الدغنة، فقالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، أبعده عنا. لماذا؟
11: تأثير.
10: قالوا إن نساءنا وأطفالنا يتأثرون به
11: إذا كان ظاهر
10: العجيب يا شيخ يوسف الآن تأثرهم تأثر إيجابي وليس تأثر سلبي، لأنهم يتأثرون به لما يرون من خشوعه وخضوعه.
11: وأبو بكر كان رجلا أسيفا.
10: نعم كان أسيفا، فخشي هؤلاء أن يتأثر الصبيان والنساء فيسلموا، ليس تأثرا سلبيا حقيقة، لكنهم هم يرونه سلبيا
11: لمعاداتهم لهذا،
10: وأظن ذلك وسيأتي معنا حسدا وحقدا على دين الله عز وجل. فلبث أبو بكر يعود ربه في داره كما طلب منه.
11: سبحان الله، لعل هذا أيضا وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى ومنته على أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن خبأ له
12: هجرة أعظم.
11: هجرة أعظم.
12: الله أكبر.
11: وصحبة أعظم.
12: الله أكبر.
11: رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
12: أبو بكر لما عمل ما طلب منه الدغنة ابن الدغنة وصار لا يستعلن بصلاته، يصلي في داره ويقرأ في داره، رأى أن يبني في فناء داره مسجدا يصلي فيه وفعل، وبدأ يخرج إلى هذا المصلى في فناء داره، وكانت الأفنية مفتوحة ليست مغلقة،
11: والبيوت متقاربة.
12: نعم. وبدأ يصلي ويقرأ القرآن، وكان لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، يبكي ويتأثر. فبدأ نساء قريش وأطفالهم يجتمعون، فعلم هؤلاء فجاءوا لابن الدغنة وأخبروه، فقالوا إن أبا بكر فعل كذا وكذا. فجاء إليه ابن الدغنة قال إن كنا قد أجرناك يا أبا بكر وأنت في جوارنا على أن تعبد ربك في بيتك، وبنيت مسجدا في فناء دارك فأعلنت بالصلاة. فأمره أن يرجع، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يستجب له أبو بكر، فقال قد رددت عليك جوارك. فلما رد عليه جواره ذهب ابن الدغنة وقال يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم. فسلطت عليه قريش سفهاءها يؤذونه عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. قريش شيخ يوسف كان كثير منهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ويعلمون أن هذا الكلام الذي يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلاما عاديا، ليس من كلام البشر. هذا اليقين الداخل الذي لم تترجمه ألسنتهم حقدا وحسدا نطق به أبو جهل. فأبو جهل عمرو بن هشام يقول المغيرة عنه إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي أنا وأبو جهل ابن هشام في بعض أزقة مكة، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا أبا الحكم هلما إلى الله عز وجل وإلى رسوله أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل يا محمد هل أنت منتهن عن سب آلهتنا؟ ونهر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة أقبل أبو جهل علي ثم قال شيء غريب جدا، قال والله إني لأعلم أن ما يقوله محمد الحق.
11: يقول أبو جهل للمغيرة،
12: يقول المغيرة سبحان الله. لكن بني قصي قالوا فينا الحجابة؟ قلنا نعم. قالوا فينا الندوة؟ قلنا نعم. قلنا فينا اللواء؟ قلنا نعم. قالوا فينا السقاية؟ فقلنا نعم. ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي
11: وليس،
12: فماذا نقول؟ والله لا أفعل. وجحدوا بها
11: واستيقنتها
12: أنفسهم ظلما وعلوا. فلذا مات ميتة قبيحة حينما قتل في غزوة بدر، قتله معاذ ومعوذ ابني الأفراء.
11: نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يرحمنا برحمته.
12: آمين. آمين.
11: فلا هداية إلا بهداية الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. هؤلاء أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوه، ومع ذلك جحدوه لأمراض النفوس وأوصابها أفرزت هذا السلوك العملي الذي صدهم عن الحق. نسأل الله عز وجل يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك بجامعة القصيم، هذا العرض لهذه الصفحات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام، وإلى لقاء مقبل بإذن الله تعالى في مجلس مقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
14: مجالس السيرة.
15: مجالس السيرة.
14: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
16: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التوبة.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: أنا اسمي رقية من دولة كندا، بدأت حفظ القرآن في 3 سنوات. أمي وأبي علموني القرآن. شاركت في مسابقة كندا في أوتاوا، والآن أنا في مسابقة ملك عبد العزيز في مكة، شارك في الفرع الخامس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: قصة متسابق، قصة متسابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن من دولة كندا، بدأت حفظ القرآن في 3 من عمري. كان شيخي أبي كان حريصا على تحفيظ القرآن. سبقت أن شاركت في مسابقة أونتاريو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا،
5: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن،
1: ناشئ في رحاب الحرمين،
5: ناشئ في رحاب الحرمين،
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 45 في التعليق على عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله في باب التشهد من كتاب الصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب التشهد، ولا علاقة له بالتشهد لا من جهة أذكاره أو أدعيته، والذي يظهر أنه جاء به هنا بحكم أنه دعاء في الصلاة، وقد سبقه حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وقد اجتهد العلماء في تعيين موضعه، فقال بعضهم في السجود، وقال بعضهم بعد التشهد الأخير وهذا أظهر، وقال بعضهم في كلا الموضعين. فلما وصل البحث إلى هنا جاء بحديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ عند البخاري ومسلم ولم يرده المؤلف زيادة يتأول القرآن. وفي لفظ عند البخاري ومسلم ولم يرده المؤلف زيادة يتأول القرآن. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد أنه يمتثل ما أمره الله به بقوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتأويل القرآن تارة يراد به تفسير معناه بالقول، وتارة يراد به امتثال أوامره بالفعل. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه بهذا التسبيح والدعاء، واجتهد كذلك بإيقاع هذا الذكر في الركوع والسجود، وكل ذلك من تأويل القرآن. وأهل العلم كذلك على طريقة قدوتهم وأسوتهم صلى الله عليه وسلم لما رووا وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال الدعاء المعروف، اجتهدوا في تعيين موضعه. فهذه مناسبة بين حديث أبي بكر الذي ذكرته في المجلس السابق وحديث ابنته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ولم أرى هذه المناسبة ذكرت في أحد من شروح العمدة، وهي من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله، وإن اطلعت عليها في كتاب فهي من الموافقات للمتابعات، والحمد لله رب العالمين. هذا وفي هذه الرواية المتفق عليها جاءت بلفظ: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. واللفظ الآخر الذي أورده المؤلف: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي كليهما لم يرد سؤال التوبة، ونص الآية: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففيه الأمر بالتسبيح المقرون بالحمد، وبالاستغفار المختوم بهذا الاسم الطيب المبارك التواب. وثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر الصورة. وفي لفظ آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففي هذه الرواية من زيادة الفائدة مشروعية طلب التوبة من الله في هذا الموضع على جهة الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فطلب التوبة مشروع في كل وقت. وفيه من الفائدة تفسير الفتح هنا في سورة النصر بفتح مكة، ففيه تعقب على بعض أهل العلم الذين قالوا إن الذي عليه أئمة التفسير أن المراد بالفتح فتح مكة، وهذا يشعر أن تفسيره بفتح مكة من قبيل الاجتهاد، في حين أن النص ثابت بذلك. وفي هذه الرواية التي ذكرتها من الفوائد أيضا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: اختار صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا القول لأن كمالها أفضل من غيرها. قال: وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضا، بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها. قلت: هذه الرواية التي أشار إليها الحافظ هي هذه التي أوردتها، فإن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا القول دون تقييده بالصلاة، وهذه فائدة عزيزة، وهي أن يكثر المسلم من هذا القول داخل الصلاة وخارجها، لا سيما وقد اشتمل على التسبيح والتحميد والاستغفار والتوبة بصيغة مختصرة، فما أعظمه من ذكر وما أعظمه من دعاء، فحري بالمسلم أن يواظب عليها، لا سيما من يطلب من الله حسن الخاتمة، وكلنا ذلك، فقد أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وهنا سؤال طرحه شراح هذا الحديث، وهو أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فهل يعارض هذا الحديث حديث الباب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وهذا دعاء، والحديث قبله يدل على أن الركوع محل تعظيم لا دعاء. وهنا نجد أن مسالك أهل العلم اختلفوا في النظر في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد تنازع العلماء في الدعاء في الركوع والسجود، فقيل يكره فيهما كقول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وقيل يكره في الركوع دون السجود كقول مالك، وقيل لا بأس به في الركوع والسجود كقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب الإمام أحمد. فهذا الذي أشار إليه ابن تيمية رحمه الله هو في الجملة مذاهب الفقهاء في المسألة. وابن دقيق العيد عندما نظر في حديث عائشة قال: ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. ثم بين أنه يؤخذ من حديث عائشة جواز الدعاء في الركوع، ومن حديث أما الركوع فعظموا فيه الرب يؤخذ الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم. يعني أن ابن دقيق العيد يختار قول الشافعي في جواز الدعاء في الركوع، لكنه يضيف أن الأولى التعظيم للدعاء، وهذا والله أعلم هو الصواب بالنظر إلى الأدلة، أن الدعاء في الركوع غير مكروه لكنه خلاف الأولى. وقد بوب البخاري رحمه الله على ذلك بقوله: باب الدعاء في الركوع، قال ابن حجر رحمه الله: ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجود، وساق فيه حديث الباب، فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، مع أن الحديث واحد، أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة ياسين.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة ياسين.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: ثبتت لسورة الفاتحة عدة أسماء، منها فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم وسورة الحمد. فلماذا سميت سورة الفاتحة بأم القرآن؟ قال ابن جرير: وسميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة، وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب. قال ابن عثيمين: تسمى أم القرآن لأن معاني ومقاصد القرآن كلها موجودة في هذه السورة، على أنها سبع آيات فقط وآيات قصار، لكن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها من التوحيد والعقائد والتاريخ ومناهج الناس وغير هذا، لكنها مذكورة إجمالا. وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في عسير والباحة على موجات الإف إم، وادي زيد 88 المجاردة 97.4 محاي العسير 87.8 الباحة 91.5 المندق 89.5 على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الفرقان والشعراء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الفرقان والشعراء
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: حلقة النور.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
5: تقدم حلقة النور،
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
5: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور.
5: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
7: تنفيذ
8: خالد بن إبراهيم الجربوع.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك في هذه الحلقات معنا مجموعة من الطلاب في كل حلقة منهج جديد، نتدارس آيات الله تعالى، نبين بعض الأحكام التجويدية فيها، نصحح الأخطاء إن كان هناك أخطاء. قبل أن نبدأ هذه الحلقة يعرف الطلاب بأسمائهم.
10: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشثري.
11: عبد الله سعد عبد الله الدراهم.
12: نواف بندر عثمان الزاحم.
9: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة الكوثر. كعادتنا في كل حلقة نقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ

0: أعطيناك الكوثر.
1: إنا أعطيناك الكوثر.
0: فصلِّ لربك وانحر.
1: فصلِّ لربك وانحر.
0: إن شانئك هو الأبتر.
1: إن شانئك هو الأبتر.
2: بارك الله فيكم جميعا. آيات الكريمة في هذه السورة في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، في أول كلمة من هذه الآيات جاء معنا حكم تكلمنا عنه في السابق، وهو حكم النون والميم المشددتين. وقلنا أن أي نون أو ميم مشددة تأتي في القرآن الكريم يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين، فنقرأها إنا إنا. وكذلك أتى بعد الكلمة الأولى مباشرة مد منفصل، فالمد المنفصل عندنا يكون بحركتين أو بأربع أو خمس حركات، فيقرأ إنا أعطيناك أو إنا أعطيناك الكوثر. طيب نستمع للآية الأولى من عبد الله مع التركيز على النون المشددة. إنا
1: إنا أعطيناك الكوثر.
2: أحسنت يا عبد الله. في الآية الثانية في قوله تعالى فصل لربك وانحر، هنا خطأ شائع. بعض الناس لما يقرأ فصل لربك وانحر، وهذا خطأ. عندنا هنا حرف لام مكسور، تقرأ فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، ليست فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. ها من يقرأها؟ نواف.
3: فصل لربك وانحر.
2: أعدها. فصل لربك.
3: فصل لربك وانحر.
2: أحسنت. طيب في الآية الأخيرة إن شانئك، هنا عندنا نون مشددة إن، وكذلك الأبتر عندنا حرف باء أتى ساكنا ويكون الحكم هنا قلقلة، فتقرأ الأبتر الأبتر. إذن إن شانئك هو الأبتر. ها يا إبراهيم.
4: إن شانئك هو الأبتر.
2: الأبتر
4: هو الأبتر.
2: طيب مو بالأبتر، الأب الأبتر.
4: أبتر
2: الأبتر. طيب ممتازين. إذن نستمع لتلاوتكم الآن ونبدأ بنواف من بداية السورة.

0: أعطيناك الكوثر.
1: أعدها. مد. إنا أعطيناك.
0: إنا أعطيناك الكوثر.
1: أعطيناك. أعطيناك ليست أعطيناك. أعطيناك الكوثر. أعدها.
0: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: الأبتر.
0: الأبتر.
1: أعدها.
0: إن شانئك هو الأبتر.
1: أحسنت يا نواف. تفضل يا عبد الله.

0: أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
1: أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. تفضل يا إبراهيم.

0: أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الأبتر.
1: أحسنت يا إبراهيم وكذلك عبد الله ونواف على مشاركتكم الطيبة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يبارك في الطلاب على مشاركتهم الطيبة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة مريم.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ نزل أبونا آدم وزوجه عليهم السلام إلى الأرض ليجد ضخامة وعظمة وكثرة ما سخر الله لهما مما في السماوات والأرض. لا بد أن تتمعن أيها الإنسان في حجم هذا التسخير الضخم. لك أنت تخاطب نفسك تقول: يا لقدرة الخلاق العظيم الذي أمره بعد الكاف والنون. قال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقد سخر لي ما في السماوات وما في الأرض. لنتأمل في بعض ما سخره الله جل وتعالى لآدم وزوجه عليهما السلام، وهو ما سخره سبحانه وتعالى لي ولك ولكل إنسان. ليس المسخر لك خزانا من الماء في بيتك أو محل عملك، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، بما لا تستطيع الأرقام أن تعكسه. إنها بحار وأنهار ووديان، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. تزخر هذه البحار والأنهار بالحياة البحرية بما لا يحصي عدده إلا الله جل وتعالى. يا لقدرة الخلاق العظيم. ليس المسخر لك صندوقا من الفاكهة تبتاعه من السوق، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، بما لا تستطيع الأرقام أن تعكسه. إن الله تعالى سخر لك أكثر من 500,000 نبتة من الأشجار، وبما لا يحصيه إلا الله جل وتعالى من الأعداد لكل نبتة من هذه النبتات. قال تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. خاطب نفسك وقل: يا لقدرة الخلاق العظيم. وليس المسخر لك كهرباء فقط تمدك بالطاقة وتمد البلد التي أنت فيها، ولكنه أعظم من ذلك بكثير. إنهما شمس وقمر يضيئان كوكب الأرض كله، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الحج والمؤمنون والنور.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الحج والمؤمنون والنور.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

0: وهذا من الأدعية التي دعاها إبراهيم عليه السلام حين نزل مكة بزوجه وابنه، وفيه أنه من سنة الأنبياء عليهم السلام تعميم الدعاء ليشمل بلدانا أو أمة أو أقواما، وهذا من رحمتهم عليهم السلام بالناس. فهنا دعا عليه السلام للبلد كله أن يجعله الله آمنا، وهو ما تحقق لهذا البلد الكريم من عهد إبراهيم عليه السلام وحتى يومنا هذا. ثم قال عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفيه أهمية الدعاء للنفس والذرية بالهدى والصلاح والهداية والخير، فكم من ذرية جعل الله فيها من الخير والتوفيق بسبب دعوة دعاها والد صالح. ومن هذه الآية نتعلم أنه في الدعاء نبدأ بأنفسنا أولا ثم من نحب. فهنا قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني. ونتعلم أيضا من هذه الآية أن أهم ما يستعيذ منه المسلم هو الشرك بالله عز وجل، فهو أكبر الكبائر وأعظم الشرور، وهو الذي بعث الأنبياء جميعهم للتحذير منه وللدعوة إلى ضده، وهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس